0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو،
2: وحسم الخطوات، رارارا
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM.

اف ام تي في نجوم اف ام على كيف حالك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم FM TV.
5: يا حبيبتي ذاكري،
6: اتعلم.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: يا صباح الهنا يا صباح النجوم كل السعادة على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديده.
3: امال ايه الجديد عندك
4: بقى؟ اهدى وهتعرف كل حاجه.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل. بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جي معادكم مع عيش صباحك مع يوسف التهامي وفانا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل على كل الناس اللي بتسمعنا دلوقتي على نجوم اف ام وكل الناس اللي بتشوفنا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة ويوم جديد بنبتدي معاكم من عيش صباحك. هنعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من دلوقتي ولحد الساعة 10. يوسف التهامي وفرنا إمام. صباح الفل عليك جوجو.
2: صباح الفل عليك يا فرنا وصباح الخير والهنا والسعادة والجمال على كل عيلة عيش صباحك اللي صحية دلوقتي وبتسمعنا على 100.6 نجوم اف ام او بيشوفونا على 11900 رأسي نجوم اف ام تي في. معاكم ولمدة ساعتين فرنا ويوسف ان شاء الله عشان نستقبل يومنا بمود مختلف. حلقة النهاردة تاريخ 12 أكتوبر 2026 وهي الحلقة اللي إن شاء الله هنستقبل معاكم فيها اليوم ونعيش صباحنا مع بعض لمدة ساعتين من 8 إلى 10 الصبح.
1: ازيك يا جو؟
2: النظام
1: الجو النهاردة لذيذ صح؟
2: لذيذ
1: اللسعة دي مش موجودة قوي والشمس طالعة من بدري. ايه بقى اللي معانا هنا ده؟ صباح الفل عليكم يا جماعة. 015-5952-1006 ده رقم الواتساب. صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3-8-3-5-0-22. نبدأ يومنا بفيروز ونرجع نقول لكم على درجات الحرارة المتوقعة على بعض المحافظات. صباحكم زي الفل. We'll be right back.

0: يلا نشوف درجات الحرارة عاملة ايه النهاردة. في القاهرة العظمى هتكون 30 والصغرى هتكون 19، اسكندرية العظمى 28 والصغرى 20، مطروح العظمى 27 والصغرى 18 درجة، سوهاج العظمى 34 الصغرى 20، قنا العظمى 36 والصغرى 23 درجة، أما أسوان فالعظمى 37 والصغرى 24 درجة.
1: الهيئة العامة للأرصاد الجوية بتتوقع أن يشهد يوم الاثنين طقس خريفي مائل لبرودة في الصباح الباكر، مائل للحرارة نهارا، معتدل الحرارة ليلا على أغلب الأنحاء، مع شبورة مائية صباحا على طرق السفر وأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تصل خفيفة إلى القاهرة الكبرى وقد تصل إلى حد السيول على مناطق من سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200-185-128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا معرفة.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
5: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
6: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
7: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: جاهزه يا حاجه؟
1: طيب يلا بينا. جاهزه يلا بينا. امبارح كانت مباراه القمه للكره المصريه، مباراه الاهلي والزمالك، او
0: الزمالك والاهلي.
1: عرفنا بتحب قوي التميسه دي بتاعت ماشي. في الاسبوع السادس من الدوري المصري، المباراه انتهت بفوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0. اتقدم فيها النادي الاهلي بهدف في الدقيقه 38 من تسديده قويه لمحمد هاني، خبطت في اشرف بن شرقي وغيرت اتجاهها ودخلت في مرمى المهدي سليمان، واضاف منصف بقرار الهدف الثاني في الدقيقه 80 من تسديده مباخته برضو. بالنتيجه دي بيرتفع رصيد النادي الاهلي ل 16 نقطه من 6 جولات، وبيتصدر بيهم الدوري مؤقتا في انتظار ماتش بيراميدز النهارده قصاد سيراميكا كليوباترا، مباراه قويه برضو، بينما بيستمر الزمالك عند رصيد 13 نقطة.
0: هايل.
1: بس كده.
0: استمتعت بالماتش؟
1: ماتشك يعني اكيد كواحد بيشجع الفرقة طبعا اكيد انبسطت، بس استمتع الماتش هو اصلا
0: انت كنت بتسوق لماتش تاني عشان الاستمتاع.
1: ده خلص 3-0 وفي في حاجة
0: اكشن.
1: الشوط الاول فيه ما كانش احلى حاجة، بس الشوط الثاني كان حلو قوي. لا الشوط ده الماتش ده قصدي فاجئني الصراحه في الثانيه 7 لقينا لعب النادي الاهلي ياسين مرعي مسك الكوره بايده، ايه اللي حصل؟ الكوره مهويه فغيروا الكوره فاول فاول 7 ثواني.
0: مبدئي
1: سخير يا جماعه، ايه اللي اخباركم؟
0: مش عاجباني الكوره دي.
1: بس
0: بداية يعني مشرقة
1: بس طبعا بالنسبة يعني لجماهير الكورة، احيانا في ماتشات كده بتبقى انت عايزة تكسبيها، لان الماتش ده مهم جدا للفرقتين، ان الفرقتين كان مستواهم مؤخرا مش افضل حاجة، فالمباراة دي كانت بالنسبة لهم زي ما بيقولوا كده في البرامج الرياضية عنق الزجاجة، ف لحاجات كتير جدا يعني، خصوصا لمدرب النادي الاهلي. وكان الاداء مش احسن حاجه وكده، والنتائج ما كانتش مرضيه بالنسبه للجماهير، فمباراه اهلي وزمالك دايما دي بتبقى بالنسبه للمدربين ولاعيبه وحاجات كده يا تطلعك سمع سمات
0: طبعا
1: نزلك سبع
0: طبعا،
1: فيعني
0: ضغط رهيب.
1: بس فوز النادي الاهلي 2-0 امبارح بقى بيخليه متصدر للدوري مؤقتا حتى ماتش بيراميدز وسيراميكا النهارده.
0: الساعه كام؟
1: انت مالك انت الساعه كام؟ انت مالك انت؟
0: بعرف معلومات، انا بلم معلومات.
1: يعني انت كنت عارف ماتش الاهلي والزمالك الساعه كام؟
0: 8 ولا مش 8؟
1: طيب مين ماتش النهارده؟
0: لا انا بقول امبارح، مش كان 8
1: ماتش النهارده؟
0: ما انا بسالك 8 برضه؟
1: 8
0: 8
1: اي حشره وخلاص. طيب
0: يعني بنعرف معلومات،
1: اعرف يا
0: اخي، انت فاهم ان انا هتفرج.
1: طيب ماشي، في حد بيقول
0: انا متابع المسلسل التركي.
1: في حد بيقول صباح الخير عليكم يا جماعه، انتوا كنتوا جايبين الحكم فيلم ابو العربي لما كان الفنان هاني رمزي عامل دور حكم.
0: لا لا لا بنتنمر ولا ايه؟
1: لا لا مش
0: ايه اللي بيحصل،
1: مش غبي منه، فيه ده في فيلم ابو العربي
0: عامل دور ماشي
1: حكم.
0: طيب
1: كده
0: اوكي،
1: صباح الفل.
0: شبهه يعني ولا ايه
1: يا عم؟ مش شبهه، لا
0: ان هو خلاص انا
1: هسلاب يا راجل. ماشي،
0: تحليلات بقى، تحليلات كرويه بقى.
1: لا وجهه نظر، انا ما بحبش اتكلم، انا بقى
0: ما بقاش عنده وجهه
1: خالص. لا
0: لغى وجهه النظر عنده خلاص، عشان كده اريح بكتير وانا سعيده بيك كده. والله
1: هو ماتش كروان ما كانش ممتع، بس هو الاهلي عرف يكسب من الاخر يعني.
0: خلاص، هي الكوره ايه، مكسب وخساره.
1: ماشي، في حد بيقول صباح الخير عليكم من شارع فيصل، كذا حد بعت لنا صباح الفل عليك. ده مين ده؟ احمد حسن. صباح الفل عليك احمد حسن. لا الدنيا زحمه
0: من امبارح، بيبعتوا لنا ان شارع فيصل زحمه جدا، يعني فيصل معروف ان هو على طول زحمه، بس الناس بقى لها يومين بتشتكي جامد، في حاجه زياده عن حدها يعني، توصلوا بالسلامه يا رب ان شاء الله، ويا رب كده تفك علينا. انتوا عارفين ان احنا مسمينه الاثنين الحزين ليه؟ الاثنين المتكدس، الاثنين المليء بالاحداث، المليء بالمسؤوليات والمشاوير، ما اعرفش ليه بيكون تقيل كده علينا شويه، بس احنا ايه، نحب نغير في ستايل المزيكا شويه، هي رايقه كده.
1: بشوقي بيقول الطريق اخر السياحي اتجاه المعادي زحمه جدا جدا جدا جدا. ماشي، صباح الفل.
0: صباح الفل يا بشوقي.
1: طيب قولوا لنا وطمنونا اخبار الطرق تاني عامله ايه؟
0: طمنونا والنبي. يوم الاثنين قولوا لنا عامل ايه؟
1: فكركم النهارده الموضوع المحور اللي كنا لسه قايلين لكم عليه امبارح ده، النهارده هيبتدي لمده قد ايه؟
0: 6 شهور.
1: ماشي.
0: ستة أشهر. احنا بس بنحاول، امبارح كنا بنحاول نجمع أنا ويوسف يعني هيقفل منين لفين فين، بس يعني هنعرف لما نطلع المحور. نطلع المحور وهنعرف إن شاء الله هيقفل منين لفين، وإن شاء الله الدنيا تمشي وكل حاجة وفي تحويلات والدنيا جميلة، وهيبقوا ست شهور جمال إن شاء الله بإذن الله.
1: إن شاء الله
0: بإذن الله. يلا قولوا لنا عايزين تسمعوا إيه يا جماعة كمان، قولوا لنا في يوم الاثنين الجميل الحزين حابين تسمعوا إيه. هنسمع دي ونرجع تاني يا هيمة. أوكي صباح الفل.

0: ايه ما تتكلمش خالص،
1: يلا
0: ما تتكلمش لمدة لينك،
1: يلا بينا
0: خلاص. يلا بينا. احمد سامي بيصبح علينا، صباح الفل عليك يا سامي، مبسوط بالبلاي ليست جدا جدا.
1: صباح الفل.
0: قول لنا برضو لو عايز حاجه معينه في نفس الستايل المزيكا اللي احنا
1: نظلنا مفوقين الصراحه
0: كده. ما تخلص بقى اسكت عشان محتاسه حاليا.
1: ليه والله عامله لنا بلاي ليست حلوه والله،
0: حلوه جدا، بس هحتاس في النص.
1: ليه تحتاسي؟ ده مفيش اكتر من المزيكا دي.
0: ماشي، تعرف ديوريشن مع
1: ما تقعديش بقى تعملي لي فيها
0: سمحت. انا جاي اخر النهارده
1: مستر ايمن بامبيري. طيب في من تاني؟
0: قلت لك تسكت اللينك ده خالص.
1: طيب
0: بامبيري فعلا
1: ايمن. طيب هنعمل ايه؟
0: انا ما انا عديتها بتبروزها تاني ليه؟ ما تجيب لناش الكلام.
1: طيب حبينا نتكلم على اهميه مشاركه الفشل.
0: يعني يلا.
1: طيب
0: والله العظيم بجد بتدي دفعه كده للامام، اللي هو انا مش فاشل لوحدي، انا فاشل ومعايا ناس كتير بتعاني من نفس الفشل.
1: نتكلم في الموضوع ده، ان زي ما السوشيال ميديا يا جماعه ليها سلبيات كتير، ليها كمان ايجابيات برضو. واحده من ايجابيات السوشيال ميديا دي هي مشاركه التجارب الفاشله. زمان لما كنت لوحدك ومركز في حياتك، تحس ان دايما في ناس عمرها ما ركزت في حياتها، بس تمام، كنت بتعتقد ان تجاربك الفاشله بتخصك لوحدك انت، في وكسه معينه انت بتمر بيها وبقيه الناس بتبقى الدنيا عندهم زي الفل. لكن من مزايا السوشيال ميديا انها بتخليك تشوف برضو ان الحاجات اللي بتعاني منها هي تجارب مشتركه بتحصل لناس كتير. يعني مثلا مش انت لوحدك اللي مش عارف تحوش، ناس كتير مش عارفه تحوش، وتلاقي حتى حد عمل عليه فيديو بيتريق، حد كتب كلمتين ستاتس بتضحك مش عارف ايه، بس في نفس الوقت بيحسسك دايما بألفة كده ان انت مش لوحدك في المشكله بتاعتك دي. واحده مثلا بتعمل طبخات، او واحده لسه بتطبخ جديد او الكلام ده كله، فبتجرب فبتصور الاكل اللي بتعمله، فبتاخد الموضوع بشكل كوميدي شويه او بتتريق عشان
0: الاكل
1: تشارك الناس، فتلاقي الناس تقول لها ايه ده والله، ده انت في نعمه، ده انت ما تعرفيش انا في ايه الوكسه اللي انا فيها.
0: بالظبط كده. فانت فكره ان انت لما تبقى قاعد على سوشيال ميديا وتلاقي حد بيشاركك نفس الفشل اللي انت بتعاني منه، حاجه معينه انت اللي هو نفسك بقى تتخطاها. انا نفسي بقى اعرف اطبخ، انا نفسي بقى اعمل المشروع اللي انا عايز اعمله، انا نفسي المشروع اصلا ينجح، كل ما اجي ابتدي بطريقه مختلفه برضو يفشل وارجع من نقطه الصفر تاني. انا نفسي اعدي المرحله واتخطى الحاجه اللي انا

0: دي، وفجأة تلاقي حد زيك على السوشيال ميديا بتبقى سعيد سعادة. فكرة المشاركة بتهدي البني آدم كده، المشاركة بتدي إحساس بالأمان كده معين، اللي هو أنا مش لوحدي.
1: يعني لما حد بيكتب خصوصا الستاتس اللي هي المعينة دي، اللي هي بتاعت مثلا لو أنت بتعاني من مشكلة تحويش، فلقيت حد ما تعرفوش بس البوست اللي هو كاتبه ده متفايرل او ان هو يعني منتشر وترندنج وكده، وكتب حاجة ليه علاقة بنفس المشكلة اللي انت بتمر بيها، وانت بتديله اللايك من قلبك
0: بالضبط، اكن انت اللي بتتكلم اصلا، اللي هو في ناس كتير تلاقي الكومنت ده انت قلت كل اللي انا نفسي اقوله، فدي بتبقى احساسها جميل. فميزة من مميزات السوشيال ميديا بجد ان انت ما تحسش ان انت لوحدك.
1: فإن دلوقتي بيقولك success is the new cool، أو إن الناس إن أنت تبقى ناجح هذه الحاجة الإن الجديدة،
0: اللي هو عشان بس الجديد. تركز بقى على نجاحك،
1: فبتلاقي في ناس بتدعي بقى
0: النجاح
1: فأنت بتحس إن أنت تعايم في مركبة، فلما بتلاقي بقى واحد عايم قصدي في بحر، لكن لما بتلاقي واحد كاتب عن مشكلة انت بتمر بيها، ساعتها بس بتحس ان هو رمالك طوق نجاة في البحر اللي انت عايم فيه ده، اللي صح. هو انت مش لوحدك، احنا هنا كتير. تخش تبص على عدد اللايكات الكوميونيتي اللي انتوا عاملينه او المجتمع اللي انتوا عاملينه بسبب الحاجة اللي انتوا بتجتمعوا عليها كلها، تحس ساعتها بأريحية كده، اللي هو انا مش لوحدي.
0: صح.
1: انا مش عارف الم لما حد مثلا يكون في الامتحانات وتلاقي حد بيقول لك وبعدين في المنهج اللي ما بيتلمش ده، تلاقي جايبه 100,000، لا مش كاتب اي حاجه
0: عادي، بس في
1: بس
0: في
1: هو كاتب حته
0: كم ناس مش عارفين يلموا المنهج زيك، زي حد مثلا شايف ان كل اللي حواليه الماده المعينه دي بالنسبه لهم عادي ما فيهاش حاجه، بس بالنسبه له اصعب حاجه في الدنيا. تلاقي حد كاتب جماعه انا مش عارف استوعب الماده دي، حد زيي ولا لا؟ تلاقي لا ده انت في اعداد مهوله زيك في الموضوع ده. فكل حد بيخش على سوشيال ميديا بيلاقي ان في حاجه شبهه، واوقات في ناس بتدور حد بيعاني من نفس المشكله اللي انا بعاني منها، لما بتلاقي بقى الشخص ده ويا سلام لو تواصلت معاه، فبتحس اللي هو انا الحمد لله على كل شيء.
1: بالظبط. عارفه من الحاجات بقى اللي بتساعدني انا شخصيا بخصوص الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه ده، لسه جاي على دماغي، عارفه لما بيبقى في فيديو معين وانت مش فاهمه حاجه من اللي انت مش فاهمه، احنا هنضحك ولا احنا المفروض نتخض ولا نخاف من الفيديو فيه معلومه
0: وتخش في الكومنتس بسرعه،
1: تخش في الكومنتس فتلاقي حد اللي مش فاهم يجي جنبي، فبحس ان انا مش لوحدي.
0: انا هو
1: انا بحس، فبدي لايك للي تحت اللي هو اللي
0: مش للفيديو، لا للتعليق، عشان برافو عليك، عشان في ناس كتيره قوي احرجت ان هي تقول كده، قال لك خلاص واضح ان
1: وفي ناس كتير تقول لك ايه هو انا الوحيد اللي مش فاهم الناس بتضحك على ايه، فتلاقي نفسك هو بتدي له لايك اللي هو لا انت مش الوحيد،
0: انا هنا بس محرج اقول كده، بس احنا وراك
1: بالزبط.
0: يعني قول انت واحنا وراك،
1: وبتلاقي في حد ابن حلال شارح لك
0: بالظبط كده
1: الضحك فين، حتى لما تلاقي حد كاتب حتى الضحك صعبته علينا. في كده معلبات على السوشيال ميديا عامه عندنا احنا بنتكلم عليها اكيد، في معلبات كده دايما بتبقى موجوده، حاسس اني عايز اتكلم عليها دلوقتي عشان في كومنت بيعصبني قوي على التيك توك.
0: عايز تقوله دلوقتي
1: في فئه كده من بعض الفيديوهات لما بتنزل والفيديو بيفايرل بينتشر كتير جدا، فبتلاقي حد خصوصا بتبقى بنات يعني معينه، فتخش تكتب جماعه هو انا بجد وحشه؟
0: لا بس
1: فأول
0: لا لا لا لا مش هنشهر الناس دي خالص
1: في اول الموضه دي، بالعكس احنا هنسلط عليهم ضوء
0: ولا نسلط ضوء، احنا
1: في اول الموضه دي
0: نقفل الضوء عليهم.
1: في اول الموضه دي كان هو عباره عن ايه؟ هو سؤال صعباني شويه، بتقول لك ايه يا جماعه هو انا بجد وحشه؟
0: لا لا لا،
1: فبتلاقي الناس عملت ايه؟ انت عايز تخش تشوف فعلا بجد وحشه ولا لا، فتقوم داخل عند البنت دي، فلنفترض اسمها فانا مثلا، تمام؟ دخلت كتبت كومنت كده عند في فيديو مفايرل خالص ملوش علاقه باي حاجه بالحلاوه والوحش
0: اصلا، ملهاش علاقه.
1: فانا واحد مثلا ماسك التليفون، فقمت داخل عند فانا اشوف هي فعلا حلوه ولا وحش، فبالتالي البروفايل بتاع فانا حصل عليه حركه كذا حد، ما مش انا مش يوسف بس اللي ماسك التليفون، مش هو الوحيد اللي شاف التعليق
0: بالظبط،
1: ده فلان وفلانه ومش عارف ايه، فدخلوا شافوا البروفايل، فالبروفايل بتاع فانا انتعش، وفانا لسه منزله فيديو، فالفيديو ده هيتشاف لان في ناس دخلت تشوف هي حلوه ولا وحشه اصلا، يعني احنا في حته تانية خالص، تمام؟ وبعد كده بيرجعوا يردوا عليها في الكومنتس اللي هو لا ما تقوليش على نفسك كده، كل واحد وخلقه ربنا.
0: طيب وخطيرها بقى
1: بالظبط. اللي عاجبني الفتره دي ان فانا دي مثلا اتقفشت،
0: اه
1: تقول لهم يا جماعه هو انا بجد وحشه؟ فالناس من غير ما تخش ترد على البتاع
0: اه وحشه،
1: اه وحشه، اه وحشه، والحمد لله انها جت على قد كده. فاللي هو
0: صعب قوي،
1: احنا لا هنخش عندك ولا هنقيم ولا حاجه، والفخ ده احنا
0: عارفينه وحافظينه،
1: عارفينه وحافظينه.
0: للاسف بقى اللي بيكتب الكومنت ده
1: اللي يشوف من الاخر يعني، اللي يشوف فن كاتب اي كومنت على التيك توك كاتبه يا جماعه وانا وحشه، انتوا عارفين رد الفعل هتكون عامله ازاي.
0: يلا يا جماعه نطلع فاصل، محتاجه اطلع فاصل وهرجع لكم تاني.
1: يلا بينا.
0: صباح الفل.
2: نجوم اف ام. في زحمة الأخبار ودوشة الأحداث ووقت الأزمات، اسمع للمصدر الرسمي في بلادك، ما تسمحش للأبواء المتسلطة علينا من الشرق والغرب إنها تضللك وتزيف وعيك. استنى الخبر الأكيد من مؤسسات بلدك، ما تدورش برة وإنت مش عارف اللي بيقول كلمة هدفه إيه وعايز إيه منك.
3: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
4: أتشيه. أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
5: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
4: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
5: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06-2026.
6: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي. اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير، فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
2: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي

0: يلا
1: ايه النظام؟
0: ايه النظام؟ ايه الحاجة اللي بتدور عليها في سوشيال ميديا تشوف في حد بيعاني من نفس المعاناة بتاعتك ولا لا؟ كلنا بنعمل الموضوع ده كلنا، ولما بنلاقيها بالصدفة بتبقى أحلى صدفة في حياتنا، أحلى صدفة في حياتنا. حد كاتب بوست قصة شبه قصتك بالظبط ومش عارف يعمل ايه، وناس كتيرة داخلين في الكومنتس بيقولوا، انت طبعا بتجري على الكومنتس اول حاجة، هل الشخص ده انا وهو لوحدنا؟ لا، ده في معانا ناس كتير جدا بتعاني من نفس الحاجة دي، احنا مش لوحدنا. احساس ان انت تحس انك مش لوحدك في معاناة معينة، ده بيبقى جميل. ده بداية التعافي عامة، بداية ان انت تحس انه لا عادي، ده شيء طبيعي، كلنا بني ادمين، كلنا بنغلط، كلنا مختلفين عن بعض،
1: كلنا حاسين بنفس الالام في الظهر. مثلا بتلاقي في حد كاتب ان هو يعني في مثلا على مرهم معين هو محتاجه، او دي اكتر حاجه هو ملازمها الفتره دي، فانت بتحس انا كمان يعني بالظبط يعني فبتحسش انك لوحدك. في خالد بعت لنا صباح الفل يا خلود، بيقول صباح الفل، مسافرين انا ومراتي شرم ان شاء الله تبسطوا باذن الله، بيقول بس مراتي نسيت شنطه هدومي كلها في البيت.
0: اي
1: لا تدور لك على حد على السوشيال ميديا كاتب الكلام ده.
0: اي انا حصلت لي قبل كده، لو حابب بس اي مشاركه، حصلت لي قبل كده الحمد لله عدت على خير.
1: طيب في حد بيقول اوحش حاجه في السوشيال ميديا ان ممكن يعجبك بوست معين ويكون بيوصف حاجه جواك فبتشيره، فيجي حد يقول لك وانت تقصد مين، او ياخد الكلام على نفسه، ببقى عايز اقول لهم انتوا مالكم بجد، الموضوع ده بينرفزني جدا. ماشي
0: خلاص، بتبقى المشكله عند الشخص نفسه للدرجه دي، انت حاسس ان الموضوع عليك يعني، ما الكون ما بيدورش حواليك برضو. صح. يعني في ناس تانية وفي ونقصد حاجات تانية فنهدى كده.
1: طيب في حد بيقول طيب يا يوسف انت لما دخلت على بروفايل بتاع فانا لقيتها حلوه ولا وحشه؟ انا حذفت فانا من قائمه الاصدقاء بتاعتي، انا ما يسعدنيش. لا لا حطيتها في اللي عارف انت الناس اللي هو
0: على وشك.
1: اللي هو
0: على وشك والله،
1: مبارك. علاقات اسعى الى
0: انهائها
1: خالص،
0: بيحاول بقاله 6 سنين.
1: 6؟
0: ايوه لا احنا 7، بس انت من اول بقالك 6 يعني، اول سنه ابتديت.
1: صح، كنت بشوف
0: مديني فرصه،
1: كنت بحاول دنيا والله العظيم انا زعلان منهم.
0: بتحاول تديني
1: حقيقي زعلان منه.
0: معلش
1: في حد بيقول محتاج نصايح منكم للناس ان هم يهدوا السرعه على الطريق السياحي اللي رابط بين الدائري وطريق الواحات، بجد الناس بتمشي بسرعه جنونيه، مع العلم ان السرعه 60. دمتم سالمين. ده عمر معروف، صباح الفل عليك يا عموره.
0: طيب هيروحوا بقى وهم بيجددوا ان شاء الله يشوفوا نتيجه السرعه اللي كانوا ماشيين عليها دي، ادفعوا بقى. حاطين لكم الرادارات دي ليه؟ مش عشان نهدى في السواقه كده، عشان نوصل سالمين كلنا ان شاء الله.
1: ان بيبقى في ساعات لما بيحصل لا قدر الله حادثه او عربيتين خبطوا بعض والدنيا اصلا بتبقى زحمه، فهو اليوم كده بيقفل خالص.
0: ايوه طبعا،
1: لان الناس بتستغل ان في حته كده في الطريق سلكت، فطب ما تيجي نوقف ليه؟
0: بالظبط،
1: يلا نجري
0: نجري بقى.
1: بالظبط.
0: شبع من بعد جوع. الطريق فاضي،
1: ودي حالة عامة بتحصل.
0: فاضي بس بقى، ولا بتنسى بقى الرادار ولا سرعة ولا يعني احساس ان انت شايف الاسفلت قدامك مش عربيات، ده بيبقى صح. للأسف يلا صح. الحمد لله.
1: في حد تسوقي بيقول يا جماعة من عيوب السوشيال ميديا ادمان الريلز، مش عارف اوقف، خصوصا بقى تسوقي لما تقابل ريل بيتكلم على حاجة انت فعلا حاسسها او بتمر بيها.
0: صح،
1: فبالتالي بتلاقي ان انت بتتسحل حاجه ورا حاجه. يعني تيك توك اللذينه ذكي قوي
0: قوي،
1: يعني مثلا مرعب. مش جالنا رساله دلوقتي من خالد بيقول ان هو ومراته نسيوا
0: شنطه السفر
1: بتاعته. تمام، فدخل هو على تيك توك مثلا، طلع له فيديو لراجل مصور فلوج هو وزوجته وبتاع، ولما وصلوا المكان اللي هم كانوا سافرينه نسيوا مفتاح الشاليه مثلا،
0: نسيوا حاجه،
1: فهو قرر انه يبعت الفيديو ده لمراته يقول لها ايه ده، مين دي، بتفكرك بمين، مش عارف ايه، هيهزروا الهزارية دي. تلاقي التيك توك ابن اللذينه قام مطلع له 30 فيديو بعدها عشان بالزبط. هو عمل لايك وعشان شاير الفيديو ده
0: بالزبط.
1: كلها تخشيشات
0: تخشيشات
1: في البيوت
0: واعلانات شنط سفر. كل حاجه ليها علاقه بالسفر.
1: فاهم قصدي ايه؟ يعني هو هيبقى عارف ان انت خلاص انت لبست في المحتوى ده، هتعيش بيه اليومين الجايين
0: صح،
1: لحد ما يلاقيك بتعجب وبتشير حاجات تانية
0: صح،
1: فهتلاقيه بيطلع لك حاجات شبه الحاجات
0: اللي مرة على بالزبط. حاجة بس خلاص
1: هي.
0: التايم لاين كله مفيش هي اللي كل كيف نشأت هذه الحاجة
1: أصلاً. ايوه انا الحاجات دي بتجنني، ابقى قاعد مع حد مثلا اقول له بقول لك ايه، هو ايه البيتكوين ده؟ طبعا مفيش بعيد، فيقول لي ايه ده مش عارف كذا، فيحكي لي كذا ايه، فيقول لي بقول لك ايه افتح تيك توك بتاعك اعمل بس سيرش على البيتكوين، فبحس لا افتح انت
0: انا مش هلبس بيتكوين زي انا
1: مش هعمل انا الكلام ده، انا غير مكترس بس
0: انا زهقان وعايز يعني الخصه هي يعني لخص لي بيتكوين
1: هو
0: يعني كذا.
1: التيك توك ذكاؤه في ان هو يجيب لك فيديو ممكن يلخص لك القصه في دقيقتين في دقيقه ونص دقيقه تمام، مش عايز ابوظ بقى، تلاقيه بقى طالع لي بقى شويه وطالع لي ناس تتكلم في بودكاست على البيتكوين ويقول لك انا اول واحد جبت البيتكوين
0: ده المستقبل
1: وده
0: مش عايز
1: لا اللي هيطلع مش هيقول لك ده المستقبل، هيقول لك احنا في المستقبل، هيحسسك
0: انت وانت عايشه في الماضي لوحدك،
1: فمش قادر بقى اشوف الكلمتين دول
0: صح.
1: انا عايز حد بيعاني ان هو مش عارف حاجه عن البيتكوين ازاي حالتي في
0: محتاجين المعاناه،
1: وده اللي احنا بنتكلم
0: بالظبط. شاركني معاناتي، احساس ان انت بتشاركني المعاناه اللي انا فيها دي من تكون من اكتر الحاجات
1: طبعاً
0: اللي الناس بتدور عليها في سوشيال ميديا. مش عايزه احس ان انا اللي بعاني لوحدي والناس كلها عايشه في كوكب تاني، لا انا عايز ناس، عايزين نشوف بقى نجمع بعضينا كده ونقعد مين اللي مش فاهمين حاجه احنا، ويلا يلا نقعد كلنا مع بعض نحس بس بالمشاركه كده عشان نعدي بس الفتره دي.
1: صح.
0: في مسجز ولا ايه؟
1: في مسجز في حد بيقول مشكله ان انا لما بعمل لايك لفيديو بالغلط بلاقي كل الفيديوهات اللي بعدها من نفس النوع بالظبط، ده اللي احنا كنا حالا بنقول عليه.
0: ما هي دي
1: يا ملوكة،
0: ما هي دي
1: الالجوريثم يا اخي يوسف، ده تسوقي برضو صباح الفل هتسوقي يعني. ايه بيتكوين بقى صاحبك قال لك ايه؟
0: لخص لي
1: دكتور عبد الله لو عايز تبوظ الالجوريثم بتاعك انا
0: طبعا بيتكوين
1: بالظبط. احنا اول ما دخلنا في حته اللي هو بيقول لي يلا دور بقى من عندك، حسيت بحاول اتهرب ويقول لي يا ابني خش عم توريني انت من عندك، ما انت اللي فاهم في البيتكوين احكي لي بس كده القصه ايه.
0: فنكوش جدا،
1: دخلني بقى في حدوته ثانيه.
0: فنكوش حقيقي
1: تعرفيش بقى، ملناش دعوه
0: هو حقيقي،
1: ملناش دعوه
0: انا بخاف من الحاجات دي اصلا. احنا خلينا في الكوينات اللي عندنا.
1: بص
0: كوينات المعدن الجميله دي ماشي.
1: الحركات الحمص اللي انت بتعمليها دي مش حركه حمص، دي حركه بلد
0: اللي هي ايه،
1: انت معكيش تشتري بيتكوين؟
0: انا معيش.
1: فظن تقول لك ايه،
0: خلينا في الكوينات.
1: انا ما بحبش
0: انا ما بحبش
1: بالظبط
0: خالص.
1: زي مثلا لما واحده صاحبه فانا مثلا تبعت لها تقول لها بقول لك كيف الفستان ده هيبقى حلو قوي عليك، فانا تبص على السعر كده تحس ان هو اوف ايه ده، لا انا ما بيليقش عليها الحاجات، وهي عينها في عينها في الفستان.
0: مش محتاجه دلوقتي، لما
1: مش محتاجه دلوقتي وهي هتموت على اللي هي الفستانه كلها صغرت عليها او ما فيش او بس هي تروح قايله اللي هو ايه
0: اسكت
1: خالص، مش مهتم، مش ذوقي يعني.
0: لو في بس اللون المعين كنت جبته على طول
1: بالظبط، قولي لها ان العين بصير
0: هي عارفه مش محتاجه اقول لها،
1: بحب الاغنيه دي
0: وهي كمان
1: يلا.

0: خطوة صغيرة النهاردة ممكن تصنع فرق كبير بكرة. ابدأ ادخارك مع سبائك الذهب الربع جرام والنص جرام بالقيمة اللي تناسبك، وتأكد دايما وانت بتشتري انها مدموغة مغلفة ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الذهب من بي تي سي. دي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57. Thank you.

0: مروان أدري ويارا الجني كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيد.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: احنا لسه عايشين صباحنا مع بعض
1: احنا
0: ولا
1: عايشين.
0: ولا
1: انتوا ايه؟ الحمد لله رب العالمين.
0: النظام
1: ايه بقى يا جماعه الاحمر اللي بتقولوا عليه ده؟
0: يلا بينا. طيب يا جماعه صباحكم زي الفل. احنا لسه مكملين معاكم فانا ويوسف ومكملين ان شاء الله لحد الساعه 10. تمام. هنصبح على نسرين جلال. صباح الفل عليك يا نسرين. كانت بتتكلم عن الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه, بتقول دايما الواحد اصله لما بيقع الوقعه دي بيبقى بيدقق قوي ان هو يرتب نفسه على الحاجه اللي هو نفسه فيها, ومره واحده بيتفاجئ انه نسي حاجه مهمه, اخفق في حاجه مهمه وبتاع, فضروري بقى يقف ويفكر كده ان هو يتبسط بالظروف اللي هو اتحط فيها عشان يعرف يتعايش معاها.
1: اكيد ده خير, ده حصل لانه خير. خلاص بقى يعني بيبقى في مراحل كده, مرحله الصدمه, مرحله هل في حل, مفيش حل, تفكر بالعقل, بعدين خلاص بقى يعني انت بتبتدي بقى ايه تتأقلم وخلاص مش مشكلة, هنعمل ايه, هنوقف حياتنا كلها علشان حاجة نسيناها ولا حاجة غلطنا فيها, خلاص نتأقلم بقى ونكمل عادي جدا.
0: صح,
1: مفيش اي مشكلة. وبتلاقي ان بعد كده بقى تقعد تفتكروا الموضوع ده وتضحكوا, بس خلاص هتعدي يعني, هيجرى ايه. بس في مين تاني بعت ايه؟ مش مهتم انت خلاص بقى بالحلقة النهاردة.
0: ليه يا عم؟
1: أما أنا يا جماعة تنمرت عليه شوية تنمر قبل ما نخش. فشيت غلي.
0: ماشي يا عم.
1: والله وجريت على الاستوديو عشان
0: ممكن يحدفني بحاجة.
1: مش بقى بالظبط, كان بيحاول يمد ايده كده يطول حاجة, بس أنا جريت الحمد لله.
0: يلا بينا. في حد بيقول حادثة على كوبري اكتوبر اتجاه الدقي واكتوبر.
1: لا حول ولا قوة الا بالله. خلي بالنا.
0: بيقولوا الدنيا زحمة جدا جدا. ما تقول لنا في أنهي حتة كده بالظبط؟ أنا فاهم إن أنت بتقول اتجاه الدقي واكتوبر. قصدك انهي حته اللي هو الوصله بتاعه 15 مايو ولا
1: انا شفتها وصلت 15
0: اخر اكتوبر؟ شوف كده وقول لنا. في حد
1: اكشن يوم الاثنين لازم.
0: مختفيين روان النهارده, مختفيين بس ما تدوسيش بقى.
1: ايه روان في ايه؟
0: في حد بيقول لما بتخانق مع جوزي ويطلع لي مسلسل منى زكي الجديد. صباح الفل. صباح الفل.
1: ايه ده؟ بس انا ما
0: شفتش.
1: ماشي. محبش كده يبقى في حاجه فايتاني. شفت بقى التركي واخد وقتي كله.
0: ايوه. في حد بيقول لك كارد لك يا فنة مرض لك على اي إيه؟ حاجه بالظبط؟ هو الماتش امبارح في فنة ماتش
1: على ايه؟ لا مش على الماتش اكيد, على حاجه ثانيه.
0: بس هو مبارك بعد كده لجمهور النادي الاهلي. صباح الفل يا جماعه.
1: ما انا معاكم.
0: في حد بيقول
1: انا عاوز اشوف معاكم في الكلوت.
0: انا بجهز فرش بيتي عشان هتجوز, ومن يومين بتكلم مع خطيبتي على الفرش, من بعدها بقيت عايش في معرض موبيليا من فيسبوك وانستجرام. الموضوع
1: كله طبعا هقول لك ليه كمان, لان انت هتلاقيك غصب عنك وانت مش حاسس كده عدى عليك اعلان مثلا مفروشات محل اساس او حاجه فتحته, بس او يعني مش فتحته, وقفت عنده شويه. انت مجرد ان انت وقفت الفيديو بس كده اتفرجت عليه من غير لايك, من غير كومنت, من غير اي حاجه, الالجوريزم خلاص بيترجم ان انت مهتم بالحاجه دي.
0: بالظبط.
1: خد عندك
0: في في في في حد انا بتاع موبيليا متابعه عامه, عشان هو بيعرض الموبيليا بتاعته بشكل في نوع من انواع
1: حد معين
0: الابداع. فببعته انا مش بحب الشخص اللي بيقدم.
1: ايوه.
0: فببعته انا وفنة, فبينتهي الامر بينا ان احنا بنلاقي فجاه الالجوريزم ودانا دمياط. قعدنا في دمياط فتره.
1: قعدنا في دمياط شويه.
0: اللي هو
1: عشان اعلان واحد بس احنا عجبنا. بس خلاص.
0: فاهمين قصدي؟ ماشي. صباح الفل. محمود ملف.
1: ايوه. محمود ولا محمد؟
0: محمود.
1: محمد ملف. ده بيعمل بقى اعلانات لحاجات كتير بقى.
0: بالظبط.
1: يعني لمحلات كتير مش بس. انا خلاص انا بقيت ماشيه وراه بقى.
0: يعني انا اعرف نوع خشب, ما اعرفش اسمه.
1: ماشيه وراه.
0: نوع خشب بس ده اللي انا مركز فيه. المهم تعرف نوع الخشب؟
1: نور
0: خشب؟ ماشي. طيب صح كده.
1: الأسرة كلها.
0: في هيثم أبو عقرب ملك السوشيال. أنت فين يا هيثم؟
1: هيثم.
0: أنت فين يا هيثم الجميل؟ بيقول حلها دوسة طويلة على الفيديو للي مش عايز تشوف منه تاني, وتدوس على النقط وتختار غير مهتم. نوت انترست.
1: ما بنعمل كده بقى لما الموضوع يزيد عن حده قوي. خلاص بقى أنا بجد مش مهتم وابتديت أتخنق بقى, فبنعمل كده. يا الجوريزم انا غير مهتم بعد اذن حضرتك. بس غصب عنك وانت بتسكرول كده وتقف عند حاجه, تبعت حاجه, تتكلم, الرعب بقى لما تبقى قاعد انت واصحابك فعلا وبتقول حاجه بصوت عالي، يعني بتتكلموا في موضوع وتلاقي الموضوع جه الموضوع ظهر في السوشيال ميديا،
0: مرعب
1: مرعب. بنبتدي بقى نسال، حد دور، حد عمل سيرش، حد كتب الكلمه دي. لا
0: قصتها القصه دي هيثم، هل الكلام ده فعلا حقيقي؟ يعني انه موضوع ان انت تكون بتتكلم على حاجه ممكن حد يقول انا نفسي هفاني على مطعم معين، مطعم بقاله 30 سنه اصلا ما عملش اعلان، فجاه يطلع لك البيج بتاعته
1: بالضبط.
0: تلاقي حد بيتكلم على مطعم جديد مثلا انت لسه ما اول مره تسمع عنه، تروح تلاقي اول حاجه على طول هتفتح هتلاقيه.
1: طب اقول لك حاجه، انا ما اعرفش دي بقى تبقى صدفه ولا ايه، بس بنبقى مثلا اللي هو هي يا جماعه نطلب اكل، نطلب اكل، الاقي الابلكيشن اياها بعتلي مسج
0: ان في عرض
1: مش جعانه. لا لا لا كده والله العظيم مش جعانه، وما بيستخدموا حاجات كده اللي هو ايه رايك لو نطلب كذا كذا كذا، ده في عروض كذا كذا. لا رعب، المشكله ان انا ببقى جعانه فبخش اجيب
0: اشوف عرض. العروض
1: عرض التلات ده حوار عرض التلات والله بعرف انه التلات من عرض
0: من العرض
1: التلات. من العرض لما يجي لي
0: ماشي
1: حاجه صعبه قوي.
0: يلا اطلعي.
1: اطلع طيب خلاص جاي جاي عرض التالت اثر عليا.
0: لا لا
1: يلا يا جماعه لسه مكملين معاكم. احنا بنتكلم على ايه؟ انا حاسه احنا غصنا في عالم السوشيال ميديا عامه.
0: غصنا. تعالي نروح بقى، نروح حته تانية ولا ايه؟
1: لا انا مبسوطه هنا.
0: طب يلا نروح حته تانية. ماشي
1: باي باي.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: 20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. أنا تعبان مش مرتاح زي زمان. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا، طريق العين السخنة، القطمية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: لا مش ده اللي هيمنعني.
1: ايوه انا بقيت حتى حاجات تانية لما بتتقال بقيت اربطها زي
0: ما هي دي.
1: السمك اللي
0: ايوه
1: طيب في حد بيقول انا من يومين اسناني وجعتني وانا في الشغل، روحت البيت لقيت اعلانات عن مراكز الاسنان والزراعه والتركيب.
0: يعني ثانيه، لا ثانيه واحده،
1: هو كان بيحس بالم
0: بس. انت حاسس بالم بس؟
1: روح
0: ما قلتش حاجه، ما اشتكتش، ما بعتش لحد مسج قلت له ان انت سنانك وجعاك؟ ما فيش اي اكيد حصل حاجه، اكيد ما حسش ان سنانك وجعاك. حصل حاجه وانت مش واخد بالك.
1: ايوه
0: اشتكيت لحد معاك في الشغل بتاع لازم لا اصل كده احنا خلاص احنا وصلنا مرحله بقى ايه يعني. لا
1: في حد بعت لنا فيديو لمحمد ملف، صح يا تسوي؟ هو ده محمد فعلا.
0: لا لا بنحبه حب.
1: ايوه
0: مش طبيعي.
1: طيب في مين تاني؟ ياسمينة، صباح الفل يا ياسمينة.
0: صباح الفل يا ياسمين. هو بياخد المكان في حته تانية
1: بالظبط.
0: ملف بياخده ويلف يروح في حته ثانيه
1: خالص،
0: تبقى غير مكترس اصلا بالبضاعه اللي بيسوق لها.
1: اكيد
0: بس انت مهتم بيه هو.
1: ايوه
0: بطريقته، بالكلام، الافيهات كلها اللي بتطلع منه.
1: ايوه بمناسبه موضوع السوشيال ميديا وان احنا بنبقى متراقبين، او يعني الناس بتحس ان احنا
0: متراقبين
1: يعني ان هو إدارة السوشيال ميديا بتبقى مهتمة إن هي تجمع عنك معلومات. شات جي بي تي ناس تقول لك أنا ما بشيرش أي حاجة عن حياتي الشخصية عشان مش عارف إيه. فلما أنت بتحس بالحاجات دي كلها، في ناس كتير جدا بشوفها وبتعمل لك أد، وفي ناس كتير حتى بتبعت لنا على واتساب عمرهم ما بيستخدموا الاسم الأصلي بتاعهم، بيبقى اسم مستعار، وعمرهم ما بيحطوا صورة بتاعتهم. وحتى لما نزل كده قال لك في أبديت هينزل على لعبة اف سي 27 اللي هي لعبة الكورة على البلاي ستيشن يعني، فقال لك انت ممكن تكريت لعيب بامكانياته باسمك وكل حاجه وبتاعه، وقال لك ان في فيتشر هيفتحوه انه لسه ما اتعملش. كل اللي بيتعمل على الانترنت ده يعني بدعه كده بيعملوه الشباب عشان يعملوا ريتش، بس ان كان يقول لك هتبعتي صورتك وهي وهيعملوا شكلك في اللعبه.
0: ماشي.
1: ففي ناس قالت لك انا عمري ما هعمل كده عشان ما ياخدوه. طب بغض النظر ان انا اصلا في ناس بالنسبه انا اعرف صحابي وشوشه لو بعتوا للعبة هم هيلغوا الخاصية دي
0: بالزبط.
1: الوش ده مش هتحط في
0: الوش
1: ممكن يهكر هيبقى تقيل جدا على السيستم
0: بالزبط.
1: فأيا كان ففي ناس تقول لك أنا ما بفتحش التليفون بفيس اي دي، أنا ما بعملش البصمة بتاعتي، لو هو التليفون بيفتح
0: بالبصمة
1: بصمة
0: يعني
1: الصباع يقول لك أنا مش هعمله، لو هيعمل ببصمة العين أو الوش يقول لك برضه مش هعمله.
0: عشان
1: فهل انتوا من الناس
0: يعني
1: اللي في ناس يعني موجودة على السوشيال ميديا بس مش موجوده تماما بشخصها؟
0: صح، في ناس اصلا ما بتحبش تعمل اكاونتس على سوشيال ميديا بسبب الموضوع ده. يعني الموضوع رايح في حته تانية معاهم خالص، حته غميقه كده اللي هو لا
1: يعني بيبقى عندهم نظريات معينه، فبالتالي عشان هم يتجنبوا النظريات دي فبيتواجدوا، ولكن عمرهم ما بيتواجدوا
0: باي حاجه ولا صور ولا اسم حقيقي ولا كل الكلام ده. وفي ناس بيبقوا متواجدين على سوشيال ميديا باسم مش حقيقي، بصوره مش كده، بس مش يعني مش عشان كده، بس هم مثلا
1: صح.
0: في
1: ملك بتقول
0: يحطوا صورهم وكده.
1: انا كنت زمان بحب ابقى الشخصيه الخفيه دي لدرجه ان الناس كانت بتفتكرني اكونت فيك. طب ما انت فعلا كده اكونت فيك،
0: ما فيش بني ادم بقى.
1: لو انت بتختار بتحطي صوره مش صورتك، او لو انت بتحطي اسم مش اسمك، فده يبقى اكونت
0: صح.
1: لو انا اخترت اسم تاني غير ملك، ده لو ده ملك ده اسمك الحقيقي، لو انت اخترتي اسم تاني غيره هو عملتي لي اد وانا بكلم ساره مثلا، ما ساره دي يبقى فيك لانه مش ملك. فاهمه حاجه يا ملك؟
0: فاهمه يا ساره؟
1: بالظبط. مثلا في حد بيقول تبقى متخانقه مع مراتك تفتح الفيسبوك تلاقي فيديوهات استشارات اسريه ونصائح العلاقات الزوجيه.
0: تليفون سامع كل حاجه بتتقال وبيديك اشارات
1: كلمتين، عارف اللي هو التليفون
0: اشارات كده. ايه رايك لو تروحوا انتوا الاثنين؟ انتوا الاثنين محتاجين تقعدوا مع حد تتكلموا معاه. انا بيعصبني قوي يا جماعه فكره اللوكت بروفايل.
1: طبعا
0: ليه يعني ايه
1: اللي هو البروفايل المغلق؟
0: مغلق للتحسينات
1: اللي هو ليه؟ ولا بيبان بوستات فانت بتبقاش عارف ده
0: ولا صورتك
1: إيه؟
0: انت ولا صورة الشخص بتتفتح اصلا عشان تعرف مين ده. ما هو انت اسمك باين عندي، بس انا مش عارفه اشوف انت مين.
1: اه
0: بعت لي فريند ريكويست، انا هقبل بناء على ايه؟ بناء على ايه؟ مين حضرتك لو سمحت؟ مين حضرتك او مين حضرتك؟ طبعا يعني مش فاهم.
1: صح،
0: مع ان واحد ممكن تهي يتحكم في الحاجه اللي بتبان، يعني ما يبقاش بروفايلك مغلق
1: لو ما تشوقناش، يعني ورينا صوره يعني. يعني خلاص لو يعني
0: عايز اعرف بس حضرتك
1: ماشي، ورينا صوره بعد اذنك.
0: هتفضل قاعد في الريكوست.
1: صح،
0: زيك زي
1: ما حد بيقول انا بتضايق موت فعلا من اللوك بروفايل عشان مش بعرف استوج براحتي. لا دي قصه تانية. انت مش تعرف ان انت تتبع او يعني تراقب الشخصيات دي.
0: صباح الفل هيثم عقرب، صباح علينا.
1: صباح الفل يا ابو العقرب،
0: صباح علي 100 مره براحتنا. ودعاء كمان، صباح الفل عليك يا دعاء.
1: في مين تاني؟
0: مش عارفه بقى اللوك بروفايل ده نلاقي له صرفه ازاي.
1: في شيماء بتقول ببقى متضايق من واحده صاحبتي والاقي بوستات كتير اللي هي تلقيح، ببقى عاوزه امنشنها في كل بوست صباح الخير عليكم.
0: مفهوم. ده عشان بيبقى في بوست عجبك فبتعملي له لايك، عشان هلا حاسه البوست ده بيقول كل اللي جوايا، تلاقي بقى كله من هذا القبيل، بوستات بقى من هذا القبيل. بس ايه ده؟ ماشي،
1: يلا بينا احنا،
0: يلا نكمل.
1: تعالوا نسمع اغنيه وبعد كده نقول لكم على نشره اسعار الذهب والفضه مقدمه من مركز تجاره السبائك بي تي سي. يلا بينا.
0: هيا بينا.

0: الذهب والفضة اليوم مقدمة من مركز تجارة السبائك بي تي سي، أصل الذهب.
1: سعر الذهب عيار 24 ب 7056 جنيه للبيع و 7021 جنيه للشراء، أما سعر الذهب عيار 21 ب 6180 جنيه للبيع و 6150 جنيه للشراء.
2: سعر الجنيه الذهب 50056 جنيه، سعر الفضة عيار 999 ب 103 جنيه للبيع و 99 جنيه للشراء.
0: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي، أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15 057.

0: تشي، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062.

0: على طول. نزل أبليكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور من الآب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
3: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فنتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
4: انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
6: قدر ولطف، قدر ولطف. احنا معانا صابر على التليفون. صابر صباح الفل.
7: يا صباح الفل عليك.
6: اخبارك ايه؟
7: اخباركم ايه؟
8: ازيك يا صابر، عامل ايه؟
7: صباحكم جميل.
8: طريقك منين لفين يا صابر؟
7: انا من زايد لمصر الجديده، يعني حاجه كده صعبه شويه.
6: اوه.
8: طب وانت في انهي منطقه دلوقتي؟
7: لا دلوقتي انا على الدائري.
8: والدائري عامل ايه؟
7: لا يعني شويه لحد ما الحته المنيب دي زحمه فيكا، بس خلاص عدينا ومش حلو.
8: يلا ان شاء الله توصل بالسلامه باذن الله. ما عندك الساعه كام اصلا دلوقتي انت؟
7: لا
8: هو
7: يعني عادي ماليش مواعيد عشان انا مهندس، بس عشان يعني ماكسيمم فاهم عشان تلحق مشاريع.
6: استنى شفت الجمله بس مش هعديها. انا مش هعديها، ماليش مواعيد لان انا مهندس.
8: انا قلت لان انا مدير يعني هفهم انت من
7: دي. او بالمواعيد دي حاجه حلوه عشان خاطر فعلا في ديدلاين لتسليم مشاريع، بس مش مفروض ناس حداس على الصبح عشان خاطر نخلص البروجكت، فاهمه؟
6: ايوه.
8: لا يبقى ما تتقالش كده بقى، تتقال ان انت انت انت, انت مهندس موقع يعني. ها
7: مظبوط.
8: ماشي، بقول بقى انا ما هروح براحتي عشان ما فيش بصمه، لكن ما تقوليش انا ما عشان انا مهندس.
6: اتكلم باللغه بتاعتنا يا صابر لو سمحت.
7: اشتغل بالفينجر برينت، كلنا تعقدنا فاهم.
8: نص
7: المرتب كله كان خاص ليه يا جماعه، تاخروا 10 دقائق، ساعه، ساعتين، ثلاثه، فقلنا لا كده انا
8: مفهوم. المهم توصل بالسلامه ان شاء الله صابر.
6: احكي لنا بقى يا صابر ايه اللي حصل معاك على السوشيال ميديا.
7: والله بصي انا معاكي في نقطه ان هو الناس اللي بتعمل بلوك للنمبرز او حتى الاكونت كلوز او تغيري بياناتك على السوشيال ميديا، الكلام ده كان ممكن نقوله زمان لسبب ان احنا كنا بنخاف فوتوشوب وشكلنا وحركاتنا، اما دلوقتي 2023 يعني الموضوع بقى اثر كتير سوشيال ميديا. فانا قلت اسرع شويه عشان دي، وقلت ان انا يعني مراتي كانت حامل الحمد لله وربنا رزقنا بايلا.
8: الف مبروك، ربنا يخليها لكم يا رب.
6: الف مبروك.
7: فانا كنت بعمل حركه حلوه ذكيه، قال هي ان انا مثلا بحكي معاه ان واحد صديقي في الشغل بنته بتحصل معاه كذا، مراته حامل بتحصل كذا كذا، فنعمل ايه؟ فكان بيديني نصايح حلوه جميل. فانا من يومين لسه بقول له ان احنا جايين دلوقتي من السفر بنعمل كذا كذا، فايه اقتراحاتك؟ قال لي اولا بس احكي لي بنتك ايلا عامله ايه. قلت له نعم. قال لي انا بحكي له ان بنتي اصلا بنت صديقي في الشغل، بتقولي بنتك عامله ايه؟ كله تمام؟ الولاده كانت خير؟ قلت له الله، ده انت بتعيش معانا الدور. ففهم كل المواضيع اللي انا حبيت اديها له فيك في الجنريشن اللي قاعد يلمها عني، من ناحيه الميتا، ومن ناحيه حتى كمان الالجوريزم اللي قاعد يلمه عليا من ناحيه الداتا. فانك تدي معلومات خاطئه على السوشيال ميديا الفتره دي هتبقى صعبه جدا، عشان كده كده تبقى معروف. الخوف مش من الهاك، الخوف كده كده هنتهاك من اي واتساب او تيكستنج او حتى كول لينك، يعني الموضوع بقى سهل جدا. فضل
8: يعني انت صابر كنت بتحكي للتشات جي بي تي على القصه بتاعتك على اساس ان هي قصه واحد صاحبك.
7: مظبوط جدا.
8: وان صاحبك ده هو اللي ربنا يرزقه ان شاء الله بطفله، والطفله دي هيسميها ايلا.
7: صح جدا.
8: تمام، راح هو جاي عارف ان انت بتسال لنفسك وقرر ان هو يسالك على بنتك ايلا بالاسم.
7: عاملين ايه الاخبار بقى؟ انت بتحاور عليا؟ طب ماشي هجيبك.
6: مفهوم. ده رعب بقى، ده رعب، ده بدايه فيلم الرعب
7: والله. صدقيني كنت قاعد في حتى كمان هو قال لي، هو قال لي عمرها يعني، قلت له ايلا تعرف انا حاجه؟ قال لي اللي عملت كذا، اللي اتولدت هنا، اللي دلوقتي عندها 4 شهور وحاجه، وخلي بالك. وبدا بقى يحكي لي نصايح عنها. قلت له لا شكرا، كده انت بتخسر فعلا.
6: هايل هايل. احنا بصوا
7: يعني مش خوف من السوشيال ميديا قد ما هي سلاح ذو حدين، حلو قوي ووحش قوي. واللي بيعرف يستخدم السوشيال ميديا هو اللي هيعرف يتحكم في الصح والغلط.
6: اكيد اكيد. يعني هقول لك حاجه، انت عارف الترندز اللي كانت بتطلع اللي هو شوف شكلك في الثمانينات هيبقى عامل ازاي، شوف مش عارفه ايه، وكله يحط صور ويحط صور، ومش فاهم قد ايه الموضوع ده
7: خطر
6: خطر خطر يعني، فاهم؟ بس احنا مبسوطين جدا.
7: اللي خطر عشان برضه نبقى ايه سبيسيفيك شويه، يعني الخطر اللي بيستخدموه غلط. بس في ناس تاخدها فور فان، ودي مش فاهمين ابعادها راحه مننا.
6: بالظبط بالظبط. فلا احنا معنا ربنا عامه، احنا معنا ربنا.
7: السوشيال ميديا اللي بيعمل للبلوك للاكونت بتاعه كلوز
6: اللوكت،
7: هوني مش صح دلوقتي. انت ممكن ما تعملش اكونت لو انت مش عايز تبقى سوشيالايزنج، او لو عملت عادي صورتك هبان وحط اللي عايز تحطه للناس او لاصدقائك.
6: بالظبط، يعني ما ده اللي انا بقوله، انه عندنا اوبشن ايه اللي يبان لاصحابي وايه اللي يبان للناس اللي مش صحابي، اللي هيفتح البروفايل.
7: مليون بالمية. حتى انا هضيف حاجه، انا طولت عليكم انا اسف.
6: لا انت براحتك خالص.
7: البلوك نمبر ما يعني انا ضده تماما، انا عمري ما عملت لحد بلوك نهائي، لسبب واحد، عشان خاطر اللي هتعمل له بلوك هيعرف يتكلمك تاني من رقم تاني وثالث ورابع. بس انا بتبقى ميزه بالنسبه لي اللي بيكلمني اللي مش عايز ارد عليه بسيب رقمه اتليست، ببقى انا عارف مش هرد. ودي هتريحك بكتير عن البلوكس نمبر. يعني البلوك نمبر اللي حد ما بشوفها مني ضعيفه شويه، ان انا عايز اهرب منه او عايز ابين له اللي انا قد ايه عايز اهرب منك او حاجه في وشك. بس لا مش هتعمل
8: يعني. بعد كده كده كده انت مهندس يعني، انت ممكن تعمل اللي انت عايزه. انت مش باقي على حاجه.
6: مش هبص، مش هسيبك يا
7: زلمه. انا اسف بقطع كلامكم، عشان انا حبيت اتذاكى على التشات جي بي تي، راح فاهم حط عليا.
8: لا مفهوم.
6: انا مهندس وتشات جي بي تي برضه ما سابنيش
8: في حالي.
7: فعيب عليا يعني، فخلاص كده.
8: لا يا صابر انت زي الفل والله، وتسلم لنا على الروح الحلوه اللي انت يعني دخلت
6: علينا.
8: شكرا يا صابر
6: والله، شكرا على الحلول البديله اللي انت عملتها. ميرسي
8: جدا يا صابر، صباح الفل،
6: توصل بالسلامه يا رب.
8: محمود فريد صباح الفل والهنا عليك. محمود بيقول ان هو من الناس اللي بتخاف ان هي من كاميرا التليفون، بيحس دايما ان احنا متراقبين.
6: عشان انت متراقب يا حود، يعني احب ااكد عليك ان انت متراقب فخاف بقى.
8: في ناس هي ابتدت في الاول خالص بايه، بان الناس بتغطي كاميرا اللابتوب. عارفه؟
6: ايوه بتغطي
8: بتغطيها كده بستيكر،
6: كنا بنعمل كده.
8: وبعد كده ابتدت بقى في ناس بتقول لك انا مش هحط بصمه صباعي على التليفون، مش هعمل بصمه الوش، مش هعمل بروفايل باسمي، مش هحط صورتي على السوشيال ميديا، عشان بيبقوا خايفين دايما من سريه بياناتهم. في حد بيقول لك تشات جي بي تي ضعيف جدا. طب ادينا الحل يا سلطان.
6: تشات جي بي تي ضعيف من ناحيه ايه؟
8: ما اعرفش. بيقول في ناس كتير ما عندهمش وعايشين يعني من غير السوشيال ميديا، وانا واحد منهم. ايه اللي السوشيال ميديا قدمته للبشريه غير مشاكل وصراعات؟ فقلتها احسن. انت ممكن تخلي الاي اي لا يعرف معلومات عنك، وممكن تتحكم في ال ام. طب ادينا بس الابريفيشن ده.
6: لا احنا بص احنا على قدنا شويه.
8: بيقول لنا جربوا كلود. في ناس كتير قالت لي على
6: كلود. كله بيشكر فيه. عايزه اجرب. هنشيل الاثنين التانيين.
8: انا بحب التاني عامه.
6: انا كمان
8: بحب التاني. يعني بحسه
6: اذكى. اذكى واسرع
8: بحسه شبه الايميل، وشبه يعني هو في فورمه كده معينه. أيوه.
6: بس ده ناس كتير قوي عماله تقول عليه
8: اللي هو التاني ده.
6: التاني
8: مش هجربه.
6: ممكن نجرب.
8: في حد بيحذرنا من الطريق. انا طالع من المقطم للعشر من رمضان، والدائري زي الفل ما عدا جزء صغير عند محطه الاتوبيس، ونرجو يشوفوا حل. حاضر. في حادثه في اتجاه ناحية الأكاديمية في التجمع الخامس، فياريت الناس تخلي بالها.
6: حوادث كتير النهاردة ولا ايه؟
8: الانجن بيقول ده اللي انت بتشوفه. الالالام. اوكي. حصل معايا مرة نفس الموقف بس مع القط بتاعي. انا ولا مرة حكيت لتشات جي بي تي عن القط بتاعي وقلت اسمه، حتى مرة واحدة في وسط ما احنا بنتكلم سألني عنه قال لي طمني على الاوضه بتاعك من ساعتها وانا مسحاه مش عارفه هو عارف منين.
6: في حد كان بعت لنا ان هو مش عامل سوشيال ميديا, وناس كتير جدا مش عاملين سوشيال ميديا, يعني مش قليلين على فكرة يا جماعة, في ناس كتير قوي مش عاملين سوشيال ميديا ومرتاحين من غير سوشيال ميديا, ويعني اكيد في حاجات بتبقى ناقصاهم بس بيلموها بقى بطرق تانية. بس فكرة انه حد يبقى ازاي ما عندكش سوشيال ميديا, لا في ناس ما عندهاش سوشيال ميديا عادي ومتأقلمين عادي جدا, مفيش اي مشكلة يعني في الموضوع. فمع ان طبعا بيبقى غريب, طبعا بنستغرب جدا ان في حد, لو انت اصلا اول ما تتعرف على حد فانت خلاص انا عايز اشوفك تاني فانت بتاخد السوشيال ميديا بتاع, يعني في ناس ما بتاخدش ارقام بتاخد السوشيال ميديا, تلاقي ان هو ما عندوش سوشيال ميديا فانت تقول لا خطب تمام بقى مش حاسس احنا هنبقى اصحاب.
8: وفي ناس بقت خلاص بقى بالنسبه لها, زمان كان في لقطه اللي هو ده البيزنس كارد بتاعي او ده الكارت بتاعي, كانت جمله مشهوره جدا وهي متمنين ان احنا نشتغل عشان بس
6: نتواصل مع بعض.
8: بالظبط دلوقتي بقى في خلاص بقى في ناس تقول لك ده الكيو ار كود بتاعي انت تعمل له بس سكان هتلاقي نفسك رحت على الصفحه
6: بس خلاص اللوكيشن خد اللوكيشن. يعني خلاص.
8: طيب في حد بيقول انا لا بحط اللوكيشن بتاعي ولا صورتي ولا اسم الحقيقه على السوشيال ميديا لان دايما بحس ان في مخاطر من ورا الكلام ده. بس بتستخدم السوشيال ميديا عامه بشكل عام؟ دي برضو
6: بيستخدم سوشيال ميديا بس في حاجات معينه تفاصيل عن حياته ما بيشاركهاش في السوشيال ميديا. تلاقي انا قعدت دلوقتي ركزت عنواني موجود في كام حته, احنا بنطلب حاجات وبتجيلنا
8: مش
6: يعني عادي
8: مش مهتم قوي بيك
6: بالظبط.
8: مش حاسس ان انت لو معلوماتك اتسربت
6: ان شاء الله خير يعني. تنوروا والله يتنوروا
8: بالظبط.
6: تنوروا كلكم. في مين تاني بيقول ايه؟
8: في حد بيقول في شغلنا السوشيال ميديا خطر. انا عارف انك هتستغربي, طب ما تقول لنا شغلك ايه؟
6: في شغلنا سوشيال ميديا خطر؟ لا ما تشوقناش كده,
8: قول لنا شغلك ايه؟
6: لو ما ينفعش نقول ابعت لنا احنا بس نبقى عارفين.
8: طيب في حد بيقول كل واحد ذكي في حاجة. شات جي بي تي في الكلام وجيميناي في البحث.
6: ايوه
8: وكلود في التفكير والكودينج.
6: اوكي بنزله as we speak
8: بجد.
6: والله
8: بتستخدمي الذكاء الاصطناعي في ايه؟
6: لا
8: عندي فضول,
6: مش هقدر اشاركك حاجه زي دي حاجه بيني وبين الذكاء الاصطناعي.
8: فانت ايه بتهمشيني يعني ولا ايه؟ مش
6: لا يعني حاجه بيني وبينه يعني مش لازم اقول انا بستخدمه في ايه.
8: لا مش لازم تقولي, مفيش حاجه لازمه بس يعني برضو عايزين تشاركينا
6: يعني يعني بساله لما اكون محتاجه اعرف معلومه معينه سريعه.
8: هموت واشوف المحادثه دي. هموت واشوف الشات جي بي تي لاول مره بيخرج عن صمته وبيخرج عن نطاق الاحترام والادب وبيبتدي يتعصب على اول مستوى يعني.
6: لا والله ده محترم جدا معي,
8: محترم جدا. لو بصي يا بنا هفهمك عشان انت فهمك يعني مش احسن حاجه فهفهمك بالراحه وكده.
6: هو موجود علشان كده, عشان يساعد الناس كلها, موجود علشان يساعد الناس كلها.
8: بس اكيد عنده طاقه.
6: انا مش باجي عليه صدقني, انا بحترم الموضوع ده جدا, وفي الكلمات اللي ما بقولهاش عشان ما اهلكوش يعني. شكرا وازيك وعامل ايه والجو ده, ما خش على طول في الموضوع اخد النتيجه النهائيه بس خلاص بسيبه وامشي.
8: انا عن نفسي بستخدم تشات جي بي تي في الدراسه والحاجات العلميه, انما حياتي الشخصيه مستحيل.
6: كويس. ده الشات قاعد في حياتي الشخصيه.
8: في حد بيقول لك المقارنه بين تطبيقات الذكاء الاصطناعي انك تشوفي مين الافضل زي مقارنه بين الإقلام. القيمة مش في الألم, القيمة في العقل اللي بيمسكه.
6: صح
8: كده. الأدوات كلها مجرد محركات تنفيذ, والبوصلة الحقيقية هي المستخدم. هي بتاعت المستخدم ووعيه. لما يكون عندك منهج ورؤية الذكاء الاصطناعي بيتحول من مجرد برنامج لشريك ومعاون حقيقي بيبني ويصلح مش يستبدل الإنسان.
6: مين العظمة؟
8: حد لسه واخد ورك شوب ذكاء اصطناعي.
6: بالظبط.
8: الحاجات دي مهمه قوي والله, عايز اعمل كده.
6: مين طيب اسمه؟
8: عبد الوهاب.
6: عبد الوهاب شكرا يا عبد الوهاب والله بجد برافو عليك, حقيقيا محتاجين ناخد الورك شوب ده فعلا.
8: والله
6: ده حاجه هتبقى حاجه اساسيه.
8: نفسي أعمل... لا انا نفسي اخد ورك شوب لان في حاجات بدائيه بحس الناس بتعملها انا لسه ما وصلت لهاش. يعني الفيديو مثلا بتاع الراجل هو الراجل ده بيحرك كتفه. انت شفت الفيديو اللي هو الرابر والراجل الاثنين اللي بيرتجلوا في
6: ايوه
8: عارفه بيرتجلوا في الشارع. الفيديو ده راح فايرل وتركب على الناس كلها يعني.
6: في فيديو تاني قبلي برضه
8: ببقى عايز بقى احط نفسي مكان. انا بس اللي مستغربه في الفيديو ده اللي مستغربه في الفيديو ده او الراجل ازاي كان بيهز كتف واحد والتاني ما بيتحركش. خدتي بالك شفتيه؟
6: ايوه بس عادي
8: جنق
6: ايه في ايه؟
8: يعني لو عادي بقى يعني ما تكذب الغطاس
6: تعرفش تعمل كده؟
8: لا هو ما كانش بيعمل كده.
6: طب ماشي
8: رفع ايده
6: شفتيه. اوكي فهمت
8: مستحيلة.
6: ايوه
8: وتكوينه الجسماني حسيت صعب جدا. صعب صعب اه والله الراجل
6: عمالين نقول امبارح يوسف عميق وحاجات كده.
8: بس بحب هيف برضه عادي
6: يعني انما هو عميق في التفاهه.
8: ايوه الراجل دماغه شبه الكاتل ايوه عامل كده وكتفه عمال يعمل لوحده كده.
6: بس عامه كورس الاي اي ده حاجه مهم والله العظيم مهمه جدا. كورس الاي اي
8: انا نروح
6: ناخد ملف
8: ناخد انجليزي نتعلم حرفه اللي هو
6: ناخد ملف معانا
8: ماشي حبيبي هو اللي ادينا والله. حد بيقول له مشكله السوشيال ميديا انها بتخليك كتاب مفتوح ممكن اي حد يقدر يدخل عليه ويعرف حتى طريقه تفكيرك واتجاهاتك واللي ممكن تتحاسب عليها بعد كده. طيب يا جماعه واضح ان كله عنده نظريات في موضوع الاي اي ده والموضوع يطول شرحه ولكن للاسف احنا وقتنا انتهى. بنعتذر لكم جدا جدا عن الرسائل اللي ما لحقناش نقراها لكن بكره ان شاء الله احنا موجودين معاكم في نفس الميعاد من 8 ل 10 الصبح. فانا ويوسف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. صباحكم جميل وزي الفل.
6: ساره ولا ايه؟
8: ساره المفروض ان شاء الله
6: داي وساره النجار هتكون معاكم. برنامجها ممنوع الجد ونشوفكم بكره في نفس الميعاد. يومكم جميل ان شاء الله يكون يوم خفيف كده ويعدي وصباحكم زي الفل.

0: في هدايا بتفرح وقتها وفي هدايا قيمتها بتزيد مع الوقت. عشان كده الفضة بقت اختيار مميز لكل مناسبة، سواء عيد ميلاد، تخرج، خطوبة، أو هدية قيمة لحد بتحبه. وتأكد دايماً وانت بتشتري إنها مدموغة، مغلفة، ومن جهة توزيع معتمدة وموثوقة، وده اللي هتلاقيه في منتجات الفضة من بي تي سي. دي كانت معلومة من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ومعرفة أقرب موزع ليك، كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي. هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أفام الراعي الإذاعي الرسمي.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: العاشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يشكر قادة كوريا وماليزيا وإندونيسيا على حفاوة الاستقبال ويعلن توقيع 20 اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري معها.
2: الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للاستثمارات مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.
1: وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى تايلاند هي الأولى من نوعها منذ 30 عاما.
2: تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن تدمير صاروخ باليستي باتجاه مدينة خميس مشيط السعودية.
1: المتحدث باسم مجلس الوزراء يعلن أن منتدى مصر 2026 يشهد مشاركة 8500 شخص وأن هناك مشاورات بشأن بث الجلسات مباشرة.
2: وزارة التضامن تطلق 30 منحة دراسية لدبلومة الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.
1: اليوم بيراميدز يواجه سيراميكا وسموحة يستضيف غزل المحلة ومودرن أمام شرقية إنبي والمقاولون ضد زد في الدوري الممتاز.
2: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى بالقاهرة 30 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ممنوع الجد
2: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. ايه الاخبار وعاملين ايه؟ ارقام تليفوناتنا 3835022، الواتساب 015 59 55 1006، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. ايه الاخبار وايه الجو وايه اللذاذه وايه الزحمه وايه كل حاجه؟ طمنوني عليكم كده، انتوا فين؟ وتعالوا نبدا اليوم لو انتوا لسه بادئين اليوم، يعني مش بادئين من بدري، بخناقه. يلا تعالى نتخانق كده عشان معرفش، انا بحس الجو الشتوي ده يدعو ان احنا هتيجي نراضي في بعض كده، نشوف ايه اللي بيحصل، فنفوق كده مع بعضينا، ومعانا جيمز ومعانا اغاني والدنيا لذيذه. ولكن في معظم الخناقات، مش هقول بقى مين الاشطر فيها، الستات ولا الرجاله، لان الاثنين بيعملوها عادي جدا، ولكن في خناقات كتيره جدا انت بيبقى معاك حق وعندك حجه لكل حاجه، وجاي تعاتب وجاي تشتكي وجاي تلوم، بتلاقي الشخص اللي قدامك هو قلب الترابيزه ولبس هالك في دماغك اللي هو بالنسبه له لا انا ما عملتش حاجه، انا انت اللي اضطرتني ان انا اعمل كده، او يجيب لك حاجه من دفاترك القديمه ويقعد يقول ما انت مش فاكر لما عملت مش عارف ايه، او يعاتبك على رد فعل الحاجه الوحشه اللي هو عملها، لو طب ما انت ما كانش ينفع تزعق لي كده. فنسيب بقى المشكله الاساسيه نسيب بقى القصه ونبدا نشوف بقى مين اللي غلطان ومين اللي مش غلطان، ويطلعك في الاخر انت اللي غلطان، وفي الاخر تلاقي نفسك انت اللي بتعتذر، وانت اصلا رايح انا يعني باش انا كنت عندي حق، هو ايه اللي حصل ده؟ هو ايه اللي حصل؟ في طبعا رجاله شاطره جدا جدا في الموضوع ده، وفي ستات شاطره جدا جدا في الموضوع ده، ولكن زي ما كنت بقول لكم مش هقول مين اللي اشطر من مين، هي بتتعمل من الطرفين عادي جدا، بس يعني ايه دايما عشان احنا بنحب نشتكي اكتر، ففي ستات طبعا كتير بتشتكي ان الرجاله شاطرين جدا في الموضوع ده، وان جوزها بطل العالم في قلب الترابيزه. ولكن بقى يا جماعه معايا خبر غريب ولذيذ جدا جدا، من الحاجات برضو انا بحب كده ايه اقول لكم عليها، لو انت شخص متعود على قلب الترابيزه فاحب اقول لك مبروك، لانك انت ممكن تقدم في مسابقه قلب الترابيزه، ودي مش حاجه مجازيه، انا ما بقولش كده وخلاص، بقول علم بقول اخبار واسس. في اليابان، كوكب اليابان الشقيق، يعني بلد رايقه جدا فيها رياضات ومسابقات غريبه جدا، منها بقى مسابقه قلب الترابيزه. يعني انت لو بتعرف تقلب الترابيزه ممكن تدخل المسابقة دي وتكسب وتبقى بطل في رياضة والدنيا جميلة. المسابقة دي بتبقى عبارة عن ايه؟ بتبقى ترابيزة تمام عليها شاي كده او عليها شوية حاجات صغيرة على الارض، اوكي، والمتسابق بيجي يقعد قدامها عادي جدا، بعدين بيجي مدرب بيقعد جنبه وبيحط ايده على كتفه وبيقول له جملة زي مثلا انت غلطان، حرام عليك، انت مش قد المسؤولية، ايه اللي انت عامله ده، اي حاجة استفزازية، فكأنها الجملة السحرية اللي بتكون إشارة لبداية المسابقة. فبعد الجملة دي بيبقى مطلوب من اللاعب إن هو يصرخ بعلو صوته بأي جملة توحي بالغضب، كفاية بقى ارحمونا مش عارف إيه الحاجات دي، ويروح قالب الترابيزة باللي فيها على الأرض، أوكي. وبعدين أول ما يقلب الترابيزة بأقصى قوة ليه، المحتويات اللي عليها لازم تبعد لأبعد مسافة ممكنة، فالكسبان هو اللي بتوصل محتويات ترابيزته لأبعد نقطة. بيقيسوا بقى هل الغضب بتاعك كان عامل ازاي والزعيق كان عامل ازاي علشان توصل المحتويات بتاعه الترابيزه لاعلى نقطه وتبقى قلبت الترابيزه فعلا. وكمان بتتحاسب على درجه الزعيق، يعني لازم تبقى بتزعق كفايه، لو ما زعقش كفايه وهو بيقلب الترابيزه مش هيكسب، لازم اداؤه يبقى مقنع عشان ياخد النقط كامله. ففي بلاد تانية دي مسابقه، دي بطولة قلب الترابيزة، وانك الغضب بتاعك يوصل لمسافة قد ايه، فانت كده مبروك كسبت معانا. فده طبعا خبر كده ايه على جنب، انا حبيت بس اقول لكم عليه عشان نشوف من من من من وسع المدارك كده الحاجات اللي احنا التعبيرات المجازيه نتكلم عليها في بلاد تانية ممكن تبقى مسابقه وتبقى حاجه جميله. لو تشتكي ان جوزك بيقلب الترابيزه ممكن يبقى رياضي وبطل في اليابان عادي جدا, ولكن احنا هنا في مصر تمام محتاجين بقى نتكلم في الموضوع بتاعنا. عادي نرجع بقى تاني للخناقه بتاعتنا اللي ناويين عليها النهارده او اللي ناويين نفتكرها النهارده, وازاي بقى بتتعامل مع الشخص اللي بيقلب الترابيزه. ايه الموقف اللي انت فاكره دلوقتي وايه الحيل بتاعتك لو انت عندك حيلة, لو حد لقيته بيقلب الترابيزة عليك بتعمل ايه, بتقول له ايه, اللي هو بقى ايه بتقفلها عليه ازاي, وعامه يعني ايه نستفيد من بعض كده بتتعاملوا ازاي عشان الموضوع بيبقى مستفز في اوقات كتيره جدا. فهتبعتوا لي على 015 59 55 1006. هنبدا بقى ممكن بفزوره كده لذيذه بتاعت الارقام تمام. لو مأذون بيقدر يوفق راسين في الحلال كل 50 ثانية يبقى بيقدر يجوز كام في الساعة؟ كل 50 ثانية فكام في الساعة؟ بعتولي على 015 59 55 1006.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنع.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك،
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغالي نجوم اف ام
4: بياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: الجديد يا أستاذ.

0: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: قلب الترابيزة دايما ده تعبير بنستعمله وبنسمعه كتير جدا، انه بيقلب الترابيزة، بتبقى شخص المفروض انه هو في مكان الضعف اكتر او اللوم او انه هو العتاب، هو بيقلب الترابيزة ويخرج منتصر. يعني هو مش بس بيقلب الترابيزة وخلاص احنا الاتنين غلطانين وخلاص بقى اللي حصل خير لا هيخرج منتصر وهيغلطك وهتحس لو انا اللي اعتذرت في الاخر، رغم ان انا المفروض رايح طالب الاعتذار، لا هو انا اللي اعتذرت واكتشفت ان انا اللي غلطان وان ما ينفعش اعمل كده. ففي ناس شاطره جدا جدا في الموضوع ده، فاحنا عايزين ايه نشوف لو حد بيعمل معاك كده انت بتعمل معاه ازاي، بتهندله ازاي عشان مش كل مره ينتصروا علينا كده. معايا احمد.
3: صباح
2: الفل، ايه الاخبار؟
3: زي الفل الحمد لله،
2: كله جميل. قربت توصل ولا لسه يا احمد؟
3: لا لسه شويه.
2: توصل بالسلامه ان شاء الله. قول لي بقى، هل في حد في حياتك كده بيعرف يقلب الترابيزه؟ احمد.
3: ايوه.
2: في حد في حياتك بقول لك بيعرف يقلب الترابيزه؟
3: بصي، هو الوحيد اللي ممكن بيعرف يقلب الترابيزه معايا تحديدا هو مدير.
2: ازاي بقى؟ قول لي على موقف كده ولا حاجه.
3: يعني عموما واحنا بنتكلم في الشغل ببقى داخل له بمشكله، مرة واحدة قلب الترابيزة وخلى المشكلة دي بقت عندي انا مش عنده.
2: طبعا. لا، وفي الاخر انت اللي بتعتذر وبتحس انك موظف مقصر.
3: لا بقوله انت عندك حق يعني.
2: اللي هو استدق فعلا، ده انا موظف وحش جدا، ده ايه ده؟ اوكي، طب ما عندكش بقى ابتديت مع الوقت كده تبقى عندك اللي هو خطة او كلمة تقفلها عليه، تحس ان هو تبقى بقى شايل ادلة معاك اللي هو لا على فكرة انت اللي غلطان عشان اهو معايا بالدليل وبالايميلات وبالاوراق، ولا خلاص كل مرة بتستسلم؟
3: والله لا، هو الفكرة مش يعني احنا اننا قريب من بعض قوي، مش كبير.
2: حلو.
3: احنا متفاهمين بشكل كبير، بس هو عنده الملكة دي. فانا لما بحب ان انا يعني اطلع من الموضوع اللي هو بيعمله معايا ده، يعني مش في كل الاوقات بعرف قوي
2: طبعا،
3: ولكن ايه، ممكن مرة مرتين، بس ما فيش خطة محددة على حسب
2: ده. وبعدين بحس ان هي حتى مرة او مرتين هتلاقي نفسك اللي هو انت بس بتقفل الموضوع، اللي هو طب يعني ايه ماشي بقى يعني
3: خلاص بهندل خلاص الموضوع
2: كده، اللي هو نقفل على كده عشان كده انا مش هاخد معاك الحق ولا باطل، فخلاص يعني نقفل القصة على كده بدل ما اطلع يعني ايه غلطان اكتر بكتير من اللي احنا وصلنا له، فنقفل على كده واحنا حبايب وسلام عليكم، متعبين جدا. ماشي، طيب تعالى نلعب الجيم وقول لي بقى، لو مأذون بيقدر يوفق راسين في الحلال كل 50 ثانية يقدر يجوز كام في الساعة؟
3: هو
2: هيبقى
3: 72 جوازة، 144 واحد واحدة
2: بقى. يا سلام على الدقة. ماشي خلاص، تعالى دلوقتي قول لي كلمة، هنكمل بقى، قول لي كلمة معناها تسوية الأكل من 3 حروف والحرف التاني به.
3: تسوية الأكل من 3 حروف
2: والحرف التاني به. تسوية الأكل، عمال الأكل. زي سهلة جدا، لما حد بيبقى بيعمل الأكل يبقى بيعمل إيه؟
3: بيطبخ
2: فيها طبخ. بالظبط كده. ماشي، هقول لك الأغنية اللي باللغة العربية الفصحى، أوكي، وأنت وتقول لي إيه الأغنية الأصلية. أنا مخطئ لأني أحببت وأظهرت الاهتمام بيك.
3: مخطئ لأني أحببت.
2: أيوة، وأظهرت الاهتمام بيك. لبهاء سلطان. مش أسهل بقى من كده.
3: أنا غلطان.
2: أيوة. عشان إيه؟
3: عشان إيه؟
2: انا غلطان عشان
3: تعبيني
2: بيها. عشان ايه؟ ما هو بيقول لك احببت واظهرت الاهتمام بيك، فانا غلطان عشان
3: بحبك
2: وحبيت وبينت اهتمامي بيك. عشان كده انت محتاج ترجع الاغنيه دي، هشغلها لك الاغنيه اللي جايه على طول.
3: بحبها سلطان جدا، بس يعني مش
2: امال ايه اللي حصل. ماشي خلاص. صباح الفل يا احمد،
3: صباح
2: نورتني والله. توصل بالسلام. شكرا لك. باي باي. ماشي احنا لسه مكملين وبنشوف الشخص اللي بيقلب الترابيزة عليك بتتعامل معاه ازاي، بتقول له ايه. هل انت اصلا من الاشخاص لو انت بتعمل كده عامه قول لنا برضو، يعني قول لنا ايه التريكس لو انت بتعرف تبقى بتقلب الترابيزه وتخرج من اي حوار انت مش غلطان، ما حدش عارف يغلطك، ما حدش عارف يمسك عليك حاجه، ممكن تقول لنا برضو نستفيد اخواتك الغلابه ونستفيد. لكن لو انت شخص بيتقلب عليك الترابيزه بتعمل ايه؟ هل بتقع في الفخ ده على طول، يعني بتحس اللي هو ايه ده صدق عندك حق، ده أنا غلطان جدا، ولا بتبقى فايق ومدرك ان بيتقلب عليك الترابيزة وبس ممكن تزهق اللي هو مش عارف تعمل ايه، مش عارف تقول له ايه، طب يعني خلاص بقى يعني ماشي انا مش عايزة منك انك تعتذر لي وخلاص ما تتكلمش معايا، فبتعمله ايه؟ الحمد لله مش داخلة في علاقات يسمح فيها الخناقات اصلا، يعني عملت حاجة غلط اركب قطر 6 إلا 3 على طول من غير وجع دماغ. هلا يعني او حلا صباح الفل عليك، يعني حلو حلو حلو حلو جدا حلو جدا. عارفاهم انا عارفاهم، انا بقول لك ايه بلاش وجع دماغ والنبي، احنا هنقعد بقى ونعاتب ونقلب ترابيزه وانت غلطان. لا انا لا لا لا لا غلط شايف. 6 إلا 3 فعلا. في له صباح الفل عليك مجاوب صح، ده جورج سبك الاكل تمشي، ولكن كان انا قصدي طبخ يعني عادي جدا. قلب الترابيزه فن عند كل بنت والله، لو ايه حتى لو غلطانه 200%. محمد بص والله انا قلت في الاول انا ايه مش عايزه ايه اشخصن الموضوع، وبقى ايه اللي هو الرجاله اكتر الستات اكتر، لانه في 2 يعني شاطرين في القصه دي عادي على حسب الشخصيه، ولكن معرفش بحس انه ممكن يبقى في البنات شويه اللي هو انا مش غلطانه كده كده، يعني كده ما بغلطش، مش فكره قلب ترابيزه وفكره انها اصلا مش غلطانه، عشان احنا بقى بنتكلم في موضوع زي ده شوف انت عملت ايه يوديني الحاله زي دي. راقب تصرفاتك يا استاذ اللي خلتني اعمل حاجه زي كده، يعني وارد، بس انا ايه حاسه ان هو لا في رجاله وستات بيعملوها عادي جدا، فيعني مش هقول بنات اكتر ولا رجاله اكتر، شفت هبقى مسالمه جدا. فانتوا رايكم ايه؟ ابعتوا لي على 0159555006 بتعملوا ايه مع الاشخاص اللي بيقلبوا عليكم الترابيزه في اي نقاش او في اي خناقه او في اي عتاب، يعني قولوا لي. ودلوقتي هقول لكم على الفيلم، قصه فيلم، وانتوا تقولوا لي اسم الفيلم ايه. فيلم عن منظمه سريه بينضم ليها الرجاله المتجوزين اللي عايزين يلعبوا

رقم اخره 734 بيقول لي ده محمد. ماشي صباح الفل يا محمد. انا استاذ في النكد والخناق والنكش وبتحصل مشكله وفجاه الترابيزه تتقلب عليا. طب ما هو يعني هو انت اللي استاذ في الحاجات دي. ما طبيعي هتبقى انت اساس المشكله. يعني فين المشكله؟ صباح الفل احمد متولي. صباح الفل عليك. نهى ياسر صباح الفل عليكي. شكرا جدا جدا. همام مفيش احلى من الشتاء يا همام. طبعا يا همام كلنا اتبسط. ليه بيتبسط بالصيف؟ ادي اتبسط. اللي بيتبسط بالشتاء ادي داخل علينا. يعني كلنا نبقى مبسوطين ان شاء الله. محمد بيقول لي انا بقلب الترابيزه من غير ما صوتي يعلى. ما هي الفكره في كده انه مش شرط يبقى صوتك عالي. صوتك العالي دليل على ضعف موقفك. بالعكس انت الناس اللي بتقلب الترابيزه هي بتبقى منتهى الهدوء. اللي هو فعلا يعني اللي هو انت شوف بقى انت بتاع. وبعدين بيبقى شكلهم وحش جدا. يعني لو انت وانت بتتكلم في ايه يعني انا بحس ممكن اوصل لاستسلام كده انه لا هو انت مصمم تقلب الترابيزه او مصمم انه تطلعنا اللي هو خلاص احنا الاثنين ضحيه بقى وخلاص بقى هنعمل ايه اللي حصل حصل بقى يعني ما نكبرش الموضوع. لا هو في موضوع وفي موضوع كبير واللي انت بتقوله كل الحاجه اللي انت بتقولها دي لا يعني صعب. يعني صعبه وتافهه وتحسس ان الواحد اللي هو لا انا مش عايز اتكلم معاك. احمد ماهر صباح الفل عليك. ايات صباح الفل عليكي. في ديمين ملك ملك ملك ملك. انا اتعلمت قلب الترابيزه من الشغل ولسه قلبها عليهم من امبارح. برافو يا ملوكه. قولي لنا بقى ازاي. قولي لنا ايه اللي اتعلمتيه بالظبط عشان نبقى معاكي. في كمان اسماء من سوهاج صباح الفل عليكي. الاغنيه دي بتاعت مين؟ قولي الاغنيه دي بتاعت مين عشان بصراحه انا مش عارفاها. طيب في نور شكرا جدا جدا وانت طيب. خلاص مش هياخد اجازات تاني. لا اللعبة اللي جاية مش على الفيلم. انت مجاوب صح بس لا معنا لعب مختلف. محمد بيقول لي وليه بتسميها قلب الترابيزة؟ ما يمكن الشخص ده هو اللي شايل وساكت ولما جيت تاني يلومه راح انفجر فيه وقال له على اللي جواه. فبلاش ظلم للناس. محدش عارف كل واحد ايه اللي جواه. ده وارد جدا وارد جدا جدا. بس ده حساه يعني توبيك تاني من ناحية الطرف التاني. انه فكرة انه في ناس فعلا بتبقى حصل لها المشكلة وساكتة مش عايزه الومك مش عايزه عاتبك مش عايزه اقول وساكته ومستحمله تمام وعمال عملت فيها كام موقف وما قلتش اي حاجه وخلاص احنا اصحاب احنا اهل احنا بنحب بعض اي حاجه. وبعد كده انت مع اقل موقف او يمكن حتى ما عملتش حاجه اي سوء تفاهم بيجي الشخص بقى اللي معذبك بقاله كتير قوي يجي بقى اللي هو انت ايه بقى انت ازاي تعمل حاجه زي كده. فساعتها انت اللي هتقول بقى هتقول لا ده انت عامل فيا واحد واثنين وثلاثة وانا ساكتة بقالي كتير وعشان حاجة زي كده هتيجي انت تتكلم. فساعتها الطرف اللي هو غلطان اكتر هيجي يقولك انت بتقلب عليا الترابيزة بقى. انا بكلمك في موقف محدد ما تجيبليش من القديم. فعشان كده دايما بحس في الخناقات وفي الحاجات دي مفيش حاجة نقدر نعممها على قد ما بتبقى في حاجات واضحة. يعني احنا خلاص بناخد

حاجة معينة بغض النظر عن النوايا التانية والأحداث التانية حاصل فيها إيه والظروف المحيطة كانت عاملة إزاي، عشان المواضيع دي بتختلف جدا. فالنهاردة يعني إيه يا عم جيد، إحنا نتكلم إيه في حاجة يعني مضايقة جدا. هي فكرة إنه لا أنت زي الفل، أنت مش غلطان خالص، ورايح تلوم الشخص ده وراح هو قلب عليك الترابيزة وطلعك أنت اللي غلطان، بتعامل معاه إزاي؟ يا حبيبنا حبك تعبنا، ابعتولي على 015 59 55 1006 وابعتولي اسم الفيلم عشان نكمل الجيم.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

طيب الأشخاص اللي بيقلبوا الترابيزة في أي نقاش في أي حاجة أنت جاي تلومهم عليها, لا أنت هتطلع غلطان, يعني هتطلع غلطان. وفي ناس بيبقوا بقى اللي هو بقى ده الليفل الوحش, هو غلطك وسامحك وحسسك أنه سامحك وانت طالع يعني أنا تمام أنا مبسوط جدا ده أحسن شخص أنا عارفه في حياتي, ده بقى ليفل عالي جدا. وزي ما بقول لكم احنا بنتكلم على انك فعلا معاك حق وفعلا الشخص ده غلط في حقك, وانت رايح تلومه او تعاتبه او تطلب منه اعتذار او نقاش وبتقول له انت اللي غلطان ما كانش ينفع يعمل ده. المرهمه بقى اللي بتحصل دي بالنسبه لي ليفل يعني هو قلب الترابيزه ومرهم الدنيا خلاص. بص بقى انت عشان مش فاهم الموضوع ومش فاهم الدنيا ويحسسك انه قد ايه انت عندك سوء ظن وقد ايه هو ما كانش قصد حاجه زي كده وقد ايه كان سوء تفاهم, ورغم كل اللي انت عملته ده وجاي تعاتبه وجاي تلومه هو خلاص سامحك يا سيدي وبقينا تمام وحصل خير فانت بتطلع اصلا اللي هو انا كنت جاي متعصب عن كده ليه طالع هادي ومبسوط والدنيا لذيذة. دي بحسها بقى يعني سكيل اعلى كمان من فكرة قلب الترابيزة. ماشي في جماعة الفيلم صحيح يا جماعة عشان نكمل الجيم, انا عايزة اقول لكم الفيلم تاني اللي معانا القصة عشان تعرفوا ايه اسم الفيلم وتبعتولي على 015-59-55-1006 ان شاء الله نلحق ناخد تليفون تاني. فيلم عن جمعية او منظمة سرية بينضم ليها الرجالة متجوزين عايزين يلعبوا بدلهم من ورا المدام, ودور المنظمة ان هي تساعدهم يخبوا كل حاجة. ايه اسم الفيلم ده؟ ماشي في اميرة صباح الفل عليك يا أميرة مجاوبة صح. ماشي في كمان حد بيقول لي أعتقد إن المصلحة أو السلطة هي اللي هتخلي الشخص يعرف يقلب الترابيزة, يعني مش اللي هو يعني هو جامد وكده, والحل إن الواحد يكون عنده ثقة وعارف قدر نفسه ويعرف هل الموضوع يستاهل إن هو ياخد حقه ويجيب آخره ولا يكبر دماغه ويمشي الموضوع بالحب أو بالهزار. ده مصطفى ده كلام سليم جدا, وده يمكن شوية زي فكرة المديرين والحاجات دي اللي هو يطلع غلطان خلاص هو عنده سلطة كفاية انه هيقولك لا انت اللي غلطان وانت اللي فهمتني غلط ومش عارف ايه والحاجات دي كلها. ولكن يعني فهمة الخناقة اللي انت المفروض تختارها. ماشي في سامح صباح الفل عليك يا سامح والله العظيم يا نهار ابيض والله يعني مبسوطة جدا ان احنا بنحاول نظبط المود طول الوقت. تحياتي ليك وخلي بالكوا بقى سامح بيسلم ومستني اسمه يتقال على الهوا ما تكسفونيش قدام الراديو. وحب اشكر مدام نور صاحبة الشغل بتاعي واهم حاجة البنات الصغيرة ليلى ده من ايسلندا صح ولا ليلى وايسلندا ده اسم. صباح الفل يا سامح وان شاء الله كده ايه اليوم بتاعك يكون حلو. دينا قلنا اسمك اهو. اللي بيقلب الترابيزة عليا بشيلها من الارض واكسرها فوق دماغه. محمد حسن فهم العنف ده جدا هو يلا بقى يلا. باسانت بتقول انا لسه متخانقه بالليل مع خطيب اسلام متخانق مع اهله وكنت بهديه وكده وهو غلطان لمجرد اني قلت كده قلب الترابيزة عليا وبتاع واتصدمت من اللي حصل والله هو ده طبيعي. انا مش فاهمه هو قلب الخناقه على ايه, يعني هو متخانق مع اهله وانت بتهديه وهو غلطان فانت قلت له انك غلطان يعني فقلب الترابيزة عليكي؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام الماسخ ده؟ ماشي ابعتوا لي على 015-59-55-1006 يا جماعه عشان انا بحس بس الحاجات قلب الترابيزة. انا مش عايزه اقول راي شخصي وكده ولكن ولا رأي عنيف, بس بجد لو أنا رايحة للبني آدم بغلطه في حاجة أو بعاتبه لأن العتاب ده أصلا صعب, يعني إنك تختار شخص. أنا مش بكلم بقى على النقاشات اليومية أو نقاشاتك مع مديرك أو كده, لا بكلم عتاب شخص أنت متضايق منه تروح تقوله. أنا بالنسبة لي بحس مش كل الناس تستاهل العتاب. في ناس كان حد بعت لي كده لو حد غلط اللي هو خلاص بقى قطر ستة لتلتة او انت عرفته او انت فهمته هو بيعمل ايه فخلاص هو شخص مش مهم بالنسبة لك فهم تمام انا عرفت انت بتعمل ايه. اما انك تختار شخص تروح تعاتبه وتقول له انا زعلان منك في كذا وانت عملت ده ضايقني ويقلب هو الترابيزة في الاخر ويجي يقول لك اسباب وحجج وهي ده بحس بقى بتزعل في كده اللي هو ده انا اصلا جاي على نفسي عشان عاتبك فانت كمان مش قادر تغلط نفسك او مش قادر تقولي خلاص حصل خير او مش قادر تقولي اي حاجة تانية غير انه لا شوف انت عملت ايه بقى توصلني لده شوف انت بقى كان رد فعلك عامل ازاي شوف انت بقى لما عملتها فيا زمان ايه اللي حصل. فدي بتبقى حاجة تنرفز
هسمع تامر عاشور، تسمعوا معايا تامر عاشور اقعد نتكلم تمام، وبعتولي على 015 59 55 1006.

0: ماشي، اقعد نتكلم، اقعد نتفاهم، نشوف ايه اللي حصل، نعمل نقاش ناس كبيره، مش نقعد بقى ايه. ما هي مش مسابقه اصلي، يعني هي مش مسابقه مين اللي هيطلع غلطان ومين اللي هيتاسف، واللي هيتاسف ده كده عنده مشكله. لا لا، هي ما بتمشيش كده، ولكن زي ما كنت بقول لكم احنا يعني ما نقدرش نعمم، ولكن الفعل بتاع قلب الترابيزه ده محتاجين نتكلم فيه شويه. معايا حلا.
1: ايوه،
0: صباح الفل.
1: صباح.
0: عامله ايه؟ كله تمام؟
1: كله تمام.
0: قاعده في البيت انت يا حلا؟ الدنيا جميله، اجازه ولا ايه؟
1: الحمد لله.
0: ماشي خلاص. قولي لي طيب، مين بقى اللي بيقلب الترابيزه في حياتك؟
1: بابا استاذ.
0: بيعمل ايه؟
1: يعني بنتكلم في موضوع عادي جدا زي اي بنت وباباها، اللي هو طب انت عملت كده، طب انت ما خدتش رايي، طب يعني انت
0: طبعا
1: كلمني،
0: طبعا
1: ما انت مش موجوده.
0: ايوه،
1: ما تشوفي بتروحي فين.
0: ايوه،
1: ما تشوفي
0: انت على طول على التليفون.
1: ايوه، تفضلي مين علينا. حبيبي ما فيش الكلام ده، انا قاعده معاك. انت اصلا
0: مش انت اصلا ما قلتليش.
1: بالظبط،
0: انت ما قلتليش حاج. بس الفكره بقى ان في الحالات اللي زي دي انت ما بتقدريش تعملي حاجه. خلاص، صح يا بابا.
1: انت طبعا
0: انا اللي غلطانه، انا فعلا بنت عاقه. انا مش عارفه انت مستحملني ازاي. وهي عامه هي معظم الاهالي كده، يعني اباء وامهات، هو اول ما تزنقيه في الكلام اللي هو انت ما قلتليش، او انا ماما انت ما مش عارف ايه. بص بقى، بص العيال اشوف لك عيل كده يناقشك زي ما انت بتناقشيني، ونشوف هيحصل فيك ايه. بس يعني طب وفي حياتك العاديه بقى ما فيش حد تقدري؟
1: لا لا لا، الحمد لله كمان كلهم قصر 6 لتل. انا ايه يعني ناقصه؟
0: تحفه جدعه، اللي هو لا انت احنا لسه هنتناقش وهنشوف مين اللي هيقلب الترابيزه والترابيزه مع مين. ما تقرفنيش، برافو.
1: انت بدات قلب الترابيزه وكده، انت شخصيه مش كويسه.
0: بالظبط، فالترابيزه بحاجتها، اقعد انت بقى فيها لوحدك وحاسب
1: على جنب.
0: تحفه، ماشي. طب تعالي نلعب الجيم، وقولي لي بقى الفيلم ايه.
1: نادي الرجال السري.
0: نادي الرجال السري. ماشي، طيب انا هلعبك لعبتين دلوقتي، اوكي؟ هنبدا المفروض بالاسهل، ان انا هسالك 5 اسئله تجاوبي عليهم غلط.
1: ماشي.
0: ماشي. العروسه بتلبس فستان لونه ايه؟
1: اسود.
0: اسود، ماشي. مرايه الحب مالها؟
1: بتشوف عادي.
0: حلو. دبله الخطوبه بتتلبس في انهي ايد؟
1: انا والله لا ما اعرفش، دبله الخطوبه في انهي ايد فعلا في الاغلب اليمين.
0: هي بتلبس في اليمين، ده الصح، فانت هتقولي الشمال عشان تبقى الغلط. اوكي. مين اللي بيسجل تفاصيل الجواز في دفتر؟ لازم يكون
1: الضابط.
0: حلو. قيس كان بيحب مين؟
1: عبلة.
0: ماشي، يعني قيس وليلى. ماشي خلاص.
1: أيوة.
0: طيب برافو، انا والله بفتكر بس. ماشي. طيب دلوقتي بقى هنلعب كلمة السر، لعبة مختلفة، اوكي؟ مكتوب كلمة قدامي، ابتدي اسأليني شوية اسئلة لحد ما تعرفي ايه الكلمة دي.
1: كلمة ولا شخص؟
0: لا، كلمة جماد شيء.
1: اوكي، جماد. موجودة في البيت؟ كهرباء ولا
0: لا؟
1: ترابيزة
0: معاها بقى، تبقى معاها، بيبقى معاها يعني الترابيزة، وبيبقى في ايه علشان نبقى على الترابيزة دي؟
1: مفرش؟
0: لا يعني لا.
1: انا قاعدة قدام الترابيزة وابص لها بجد.
0: ايوه، انت بقى قاعدة على ايه؟
1: الكنبة.
0: التاني اللي بيبقى اكتر مع الترابيزة يعني، طب تبقى ترابيزة.
1: كرسي.
0: الحمد لله، كرسي.
1: الحمد لله، الحمد لله على السلامة.
0: الحمد لله على السلامة يا حلا، والله زي الفل، تحفة تحفة، نورتيني.
1: نورك.
0: ويومك حلو، شكرا ليكي جدا جدا، وسلمي لي على بابا.
1: طبعا.
0: باي. طيب عامة الأهالي والمديرين والحاجات دي، ولكن الأهالي بيبقوا ألذ بكتير، لأن هي بتبقى في استنباط كده محفوظة، خلاص هو هيتزنق شوية في الكلام، هتقول له حاجة، هتقول له طب ما أنت اللي قايل لي، هتقول له طب ما أنت مش عارف إيه. انت الموبايل بوظ دماغك، انت اصحابك هم كده كده، يعني الموبايل يا اصحابك يا صار على التليفون. هو في حاجه من الحاجات دي احنا هنلجأ لها من البوكس كده، بنطلعها علشان ما نغلطش نفسنا. بس طبعا تحيه لكل الاباء والامهات. اسلام بيقول لي انا شايف ان الشخص اللي هيقلب الترابيزه ده ما يستاهلش اصلا اني اعتزله او اناقشه فعلا، والله في ناس من البدايه معروف اصلها فما تستاهلش مجهود. الصوره اللي انت بعتها لي جدا بصراحه، وده اللي كنت بقول عليه من شويه، انه في ناس هي مش مستاهله المجهود اللي هتقعد تقنع بيه بقى وتعمل بقى مايند جيمز بقى وتقعد تشوف انا هجيبها له ازاي وهلفها له ازاي وهقفلها له ازاي. لا مش كل الناس تستاهل القصه دي والطاقه دي كلها. ايه صباح الفل عليكي. بصي اجدع واحده تقلب الترابيزه في الدنيا هي اختي الصغيره، بتبقى عامله المشكله ولما اتكلم تشيلنا انا الليله كلها، وفي الوقت ده ماما بترفع السلاح بتاع الامهات المصريه وبلاقيها حدفتني بيه. يعني الاخوات برضو في اخوات بتبقى كده. رقم اخر 540 دلال. صباح الفل دلال. لا الكلمه لا الفيلم ما كانش كده. جمعيه قتل الزوجات، ايه الفيلم ده؟ صباح الفل دلال. سالي جوزي استاذ ورئيس قسم في قلب الترابيزه، والغريبه انه ما عندوش مشكله يقول اه بقلبها. ده جامد ده. لا لا لا لا ده في حته مختلفه، اللي هو انا ما تقلبش عليا الترابيزه، اه بقلبها او بقلبها ولبسها في دماغك عادي جدا. يعني اللي هو في القصه دي لا ده انت ربنا معاكي. عايز اصبح على كندا ومليكة بناتي عشان وعدتهم اصبح عليهم في الراديو. باباهم سليمان صباح الفل عليكم. صباح الفل يا كندا ومليكة، ان شاء الله يبقوا بيسمعوا دلوقتي، ربنا يخليكم لبعض. الاستجهال في النقاش مع الجاهل اكبر نجاح في القاعده. ده اللي هو الغلط مع اللي غلط بيبقى اكبر صح. ده نفس نفس الفكره صح. يعني بحس بس يعني ممكن نبسط القصه دي شويه. فكره انك لما تنجرف في طريق غلط الشخص التاني خده ليك وانت اصلا ما كنتش ناوي تروح، وشخص مش يعني حته مش بتاعتك، دي حاجه غلط. اما الاستجهال في النقاش ده مش طيب. ممكن تبقى حاجه تافهه بس عندي واحد صاحبي احنا متعودين ننزل كلنا كشله، فهو بينزل مع كام حد وما يكلمش باقي الشله، فلما نساله ما اتصلتش ليه بيبدا يقلب الترابيزه ويقول اصل انتوا اكيد مش هتردوا عليا او انتوا دايما مش فاضيين فاتصل ليه بقى. فبقينا نعمل فيه نفس الحركه ونرد له قلب الترابيزه بتاعته. انا ما بحبش الحجج، ما بحبش الحجج بجد. انا ليه هستنى يقلب؟ انا اصلا بعرفهم من اول موقف وبتجنبهم منضو. بس في ناس بيكون بيننا عشرة وبيبينش ده من اول موقف، وبيجي بعد سنين موقف صغير يحصل تلاقيه بيقلب الترابيزة. فهنا برضو في شوية عشم ممكن يكون موجود ما يخلكش تعرف تسيبه فجأة، وبرضو بتكون على حسب مين غلطان. ماشي، في ناس بتبقى باينة فعلا، يعني في ناس بتبقى باينة اللي هو ده بتاع قلب الترابيزة، اللي هو مهما تقوله لان هو بيبقى باين من اي نقاش عادي حتى لو مش خناقة، هو ما بيغلطش، هو ما بيغلطش وهو اللي فاهم الدنيا وهو اللي عارف فما تغلطونيش. فده بيبقى متوقع انك لما تدخل معاه في نقاش او في خناقه كده كده هيقلب الترابيزه. منا صباح الفل عليك يا منا، اهو شغلت لك تامر عاشور. انا رقم واحد في النكد والزعل والخناقات، فلما حد بيجي يقلب الترابيزه عليا بقلبها عليهم وبيقولوا عليا مفتريه مع اني مش كده خالص. لا خالص خالص يا منا، باين يعني انت اللي منكده وانت اللي مزعلاهم، بس يعني ماشي ازاي يقولوا عليك حاجه زي كده. الرجاله اساسا اساتذه في قلب الترابيزه عليكي. رقم اخره 253. ما زي ما قلت لكم احنا مش هن شخصنا الموضوع. انا اتعلمت اضرب الضربه قبل ما الترابيزه تتقلب لان مش بحب حد يعلم عليا. مشكله كبيره. ماشي، في انا ما اقدرش اعاتب حد غير حد يعني من صحابي بيبقى على الواتساب، والعتاب بينا ممكن ياخد نص ساعه، واحيانا هي بتوفر الوقت لما اجي اعاتبها ولسه بقول لها ها تروح بعت لي خلاص انا بحبك ومفيش حاجه، فانا بضعف والترابيزه بتتقلب عليا. حلو جميل. ميزو صباح الفل يا ميزو. يا نهار ابيض يا ميزو، اللي انت عايزه يا ميزو انت وكريم. يا نهار ابيض. ماشي. اسراء عايزه اقول لك ان عشان اختفيت عنه يومين راح كلم بنات كتير، وكانت حجته ان انا عشان اختفيت، وانا اصلا اختفيت لانه كان بيعاملني وحش واسلوب وحش، واحنا كمان كنا لسه يا دوب في البدايات، وحجته ان يعني مش مديله حب واهتمام فعايزني اسامح واعدي، وان الغلطه دي بسببي. بس خلاص انا قررت اسيبه وقلت له دي غلطه مش هتعدي، فهو شايفني قاسيه وغداره ومطلعني السيئه في روايه احدهم. ايه اسراء؟ اسراء دي علامه انك تسيبي بقى، مش مستاهل. انا عارفه الناس دي كويس، اللي هو انا ايه انت اللي اضطرتيني اعمل كده، ما انت الحب والاهتمام ما كانش موجود من الاول. فدي كلها حجج زي ما كنت بقول من شويه، انا بكره الناس اللي بتتحجج حجج، اقول غلطان او مش غلطان او انا مش مقتنع او انا مقتنع باللي انا عملته وخلاص. بس في الاول وفي الاخر احنا بنقول دايما ان النقاشات والحاجات دي كلها والخناقات هي حاجه يعني فردية جدا، كل شخص على حسب الرصيد اللي ما بيننا، العشم اللي ما بيننا، القرب ما بيننا عامل ازاي، الموقف كان عامل ازاي، كل دي تراكمات. ولكن قلب الترابيزة موجود في ناس كتير، ربنا ما يوقعهمش في طريقنا. شوفكم بقى بكرة ان شاء الله في حلقة جديدة من ممنوع الجد. كان معاكم سارة النجار، سلام.

0: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتوا لي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس ادينا له الفرصه والوقت المناسب يتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم امين كل يوم خميس من الساعه 3 للساعه 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب اكثر من القلوب الرقيقه، كما ان الحب يصنع المعجزات فهو في حد ذاته يحتاج الى معجزه اكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعه 12 منتصف الليل في انا والنجوم وهواك. اسامه منير.
2: انا والنجوم وهواك مع اسامه منير كل يوم ثلاث من الساعه 12 للساعه 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابعونا على youtube.com/@نجومفام. دلوقتي اخبار الساعه كل ساعه على نجوم اف ام.
3: الحادية عشر صباحا على نجوم اف ام.
4: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
3: الرئيس السيسي يشكر قادة كوريا وماليزيا واندونيسيا على حفاوة الاستقبال ويعلن توقيع 20 اتفاقية لتعزيز التبادل التجاري معها.
4: الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم مختلف أشكال الدعم للاستثمارات مع كوريا الجنوبية وماليزيا وإندونيسيا.
3: وزير الخارجية يبدأ زيارة إلى تايلاند، هي الأولى من نوعها منذ 30 عاما.
4: وزير التخطيط يبحث مع كبار الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين مؤشرات أداء الاقتصاد وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
3: وزيرة الإسكان تتابع موقف طرح الوحدات السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
4: وزير الري يبحث مع مسؤول أوروبي تعزيز التعاون في حماية الشواطئ ومشروعات رفع المياه.
3: وزير السياحة يعلن عن خطة لتطوير شامل للمتحف المصري بالتحرير.
4: وزارة التضامن تطلق 30 منحة دراسية لدبلومة الإرشاد والدعم النفسي للأطفال والمراهقين.
3: اليوم بيراميدز يواجه سيراميكا وسموحة، يستضيف غزل المحلة ومودرن أمام شرقية إنبي والمقاولون ضد زد في الدوري الممتاز.
4: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
3: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
5: نجوم اف ام على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.

0: توليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV، تردد 11900 رأس.
3: يا حبيبتي ذاكري.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه ده جمال
1: انا سامع سوء
0: لا انا سامع حاجه
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك
3: اسمعها في كل حته
4: نجوم FM على كيفك.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية عشر ظهراً على نجوم اف ام.
2: أهلاً بكم إلى موجز الأخبار.
1: مجلس الوزراء يؤكد أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي احتياجات المواطنين عدة أشهر.
2: وزير الخارجية يؤكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتايلاند.
1: الطيران المدني السعودي يعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
2: استشهاد 3 فلسطينيين إثر قصف إسرائيلي لجنوب وشمال قطاع غزة.
1: وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 80 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو.
2: وزير التخطيط يبحث مع كبار الخبراء والأكاديميين والبرلمانيين مؤشرات أداء الاقتصاد وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
1: وزيرة الإسكان تتابع موقف طرح الوحدة السكنية بنظام الإيجار المنتهي بالتمليك.
2: وزير الري يبحث مع مسؤول أوروبي تعزيز التعاون في حماية الشواطئ ومشروعات رفع المياه.
1: وزير السياحة يعلن عن خطة لتطوير شامل للمتحف المصري بالتحرير.
2: وزارة التعليم تعلن الفئات المستهدفة باستلام التابلت بالمدارس الفنية والعام وتؤكد أنه عهدة للطالب حتى نهاية المرحلة الثانوية.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم اف ام دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثالث.
3: نخش في الموضوع على طول،
2: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
4: شكلك فاهم يا نصر.
2: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن التلات كروت دول طريق تقييم، تحديث، تصنيف.
3: حضرتك فاهم؟
2: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك تلات كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة التلات كروت.
0: التلات كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كي

0: الانتاج الاذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 او ابعت ايميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عارف.

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

وخطره

0: أستاذ مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

تابعونا على facebook.com/nogumaf. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية على نجوم اف ام،
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: مجلس الوزراء يؤكد ان المخزون الاستراتيجي من القمح امن ويكفي احتياجات المواطنين عدة اشهر.
2: وزير البترول يؤكد ان مصر تضع تأمين امدادات الطاقة في مقدمة اولوياتها.
1: وزير الخارجية يؤكد اهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثماري بين مصر وتايلاند.
2: الطيران المدني السعودي يعلن تمديد تعليق العمليات التشغيلية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.
1: وزير الصحة يبحث مع مدير المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض تعزيز التعاون الصحي بالقارة.
2: وزير الزراعة يعتمد تمويلات جديدة تتجاوز 80 مليون جنيه للمشروع القومي للبيتلو.
1: وزير الري يبحث مع مسؤول أوروبي تعزيز التعاون في حماية الشواطئ ومشروعات رفع المياه.
2: وزيرة التضامن تشهد حفل افتتاح مكتب قطر الخيرية في مصر لتعزيز التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين.
1: وزارة التعليم تعلن الفئات المستهدفة باستلام التابلت بالمدارس الفنية والعام وتؤكد أنه عهدة للطالب حتى نهاية المرحلة الثانوية.
2: محافظ الإسماعيلية ورئيس هيئة قصور الثقافة يفتتحان الدور 26 لمهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية.
1: مدينة شرم الشيخ تحصد شهادة استحقاق دولية عن جهود حماية التنوع البيولوجي والنظم البيئية.
2: انتهى موجز الأخبار، وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب يتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جوي
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
4: يا حبيبتي ذاكري.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات رارارا
0: وافصل عن الدوشة
3: نجوم FM

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود مشروعات تنموية عمرانية.
2: مدبولي يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
1: وزير الكهرباء يؤكد أن الربط الكهربائي العربي الشامل يدفع عجلة التنمية بالوطن العربي.
2: وزير الدولة للإنتاج الحربي يؤكد العمل على تعميق التصنيع المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية.
1: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان هاتفيا تطورات الأوضاع الإقليمية والتحديات المتصاعدة بالمنطقة.
2: وزير الخارجية يثمن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن تمويل المشروعات السكنية لمتوسطي الدخل يعزز جهد الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
2: رفعوا الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 2 نوفمبر القادم بعد الموافقة نهائياً على مشروع قانون جامعة كيان بتعديله الجديد.
1: وزير التخطيط يشارك في الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين بتايلاند.
2: وزير الزراعة يبحث مع ممثلي الفلاحين بالبحيرة سبل تطوير الخدمات.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك
3: يا حبيبتي. ذاكري
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟ بعدين.

0: دلوقتي جه معادكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ممكن أستأذنكم في ثانية واحدة كده؟ الصوت بقى أوضح شوية. يا رب الناس كلها تكون مبسوطة وبخير وفي لذاذة، وكل اللي بيتمنوه يكون موجود وتحت إيدهم، وما يكونش في مشاكل والدنيا لذيذة. طيب ده هيحصل إزاي؟ لو حضرتك صافي الذهن إن شاء الله ومتصالح مع نفسك ومع المجتمع ومع أي حد حاول إن هو يزعلك أو يضايقك أو أي حاجة، فتصالح. خليك إنسان بشوش، بتفكر لقدام، بتفكر في مصلحتك ومصلحة أهلك، مصلحة ولادك وبيتك، وتبقى خفيف على الناس اللي حواليك. ما تبقاش إنسان شكاي، ما تبقاش إنسان تقيل، تبقى حد كده الناس بتقول إيه ده، يا نهار أبيض فلان، يلا نشوفه، ده هيجي النهاردة، يا نهار أبيض ده وحشني، ده احنا نفسنا نقعد معاه. تبقى الناس مشتاقة لك كده ونفسها تقعد معاك يا رب دايما على طول. طيب عندنا موضوع لذيذ قوي النهاردة، ما بين اتنين متجوزين أو مخطوبين أو داخلين على مرحلة جواز أو خطوبة. هل ينفع نحكي كل حاجة، ولا في حاجات ما ينفعش تتحكي؟ 0152952006. النهاردة بقى يوم هنتخانق فيه مع بعض. في ناس هتقول لا لازم نحكي كل حاجة لبعض، أصل احنا شركة، أصل احنا متجوزين، أصل احنا مخطوبين، أصل احنا داخلين على خطوبة أو على جواز، فلازم كل حاجة تكون قدامنا. في ناس هتقول لك لا، في حاجات ينفع تتحكي وفي حاجات لا. عايزين نشوف الرأيين وليه. النهاردة حلقة فريدة من نوعها، وهنسمع ليه نحكي وليه لا ما نحكيش. 0152952006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي المستمع، عزيزتي المستمع، لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. طيب كنا بنتكلم عن ايه؟ كنا بنتكلم هل ينفع في الجواز او في الخطوبة او مقدمين على هذه المراحل اللذيذة ان احنا نحكي كل حاجة ولا لا؟ فنشوف الناس قالت ايه. في رقم اخره 15 بيقول لازم نحكي عشان الناس مش بتلبس في الحيطة غير من قلة الحكي، اصل بيكون في بلاوي ممكن تأثر فعلا، فلازم اعرف كل حاجة طبعا. طيب انا مش مع الفكرة دي ولا مع الفكرة دي ولا معارض الفكرة دي ولا معارض الفكرة دي، انا رأيي وسط. انا هنا بسأل حضراتكم. طيب في ناس، انا بجيب امثلة، في ناس ممكن تقولك لا يعني الراجل ما ينفعش يقول دخله كله ولازم يسيف او يحوش حاجة عشان للطوارئ، لان لو قال الدخل كله لا يعني بننفق كل الفلوس اللي معانا على احتياجات البيت. طيب لو حد تعب او حد مرض او حصل حاجة مش بنلاقي فلوس تغطي ده، لو مفيش تأمين صحي او حاجة او من الكلام ده يعني. فإحنا عندنا آراء كتيرة جدا جدا جدا، أنا جبت لكم مثل صغير جدا. فهل السؤال بتاع الحلقة، هل ينفع نحكي كل حاجة ولا في حاجات ما ينفعش تتحكي في كل بقى الأنماط؟ يعني في حاجات كتيرة مش في المصاريف بس، في حاجات كتيرة جدا. فرقم واتساب نجوم اف ام 015-952-1006، تعالوا نشوف آراءكم عاملة ازاي. هل ينفع نحكي؟ لا. طيب في حد بيقول لي رقم اخره 78، مش كل حاجة هتتحكي طبعا، بس في اساسيات لازم تتقال من قبل العلاقة دي ما تبتدي. طيب جميل كلامك يعقل، بس ممكن اعرف يا اخرك 78 انت ايه الحاجات اللي ما تتحكيش بعد اذنك؟ يعني ابعت لي، يعني انت قلت في الاول خالص مش كل حاجة هتتحكي طبعا، طيب ممكن نعرف الجزء اللي ما يتحكيش عن ايه بالظبط من وجهة نظرك؟ يعني عادي، عايزين نعرف كده. والحلقة دي حلقة هتشغل الدماغ جدا، وهتقعدوا تفكروا ما بينكم وما بين نفسكم، وحضرتك سايقة في العربية كده، وحضرتك سايق في العربية، او انت بتعمل السلطة وهي قاعدة في المطبخ بتجهز بقية الاكل، ايه اللي احنا ما حكيناهوش وايه اللي المفروض كان يتحكي؟ تعالوا نشوف مع بعض كده. طيب رقم التليفون تاني 015-952-1006، ابعتولي دلوقتي حالا.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أعزائي المستمعين، لسه مكملين في كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنتكلم عن هل في العلاقة وفي جوازك أو الخطوبة أو مقدم على خطوبة أو جواز، هل تحكي كل حاجة ولا لأ؟ في آراء كتير جدا. رقم آخره 29 بيقول: مساء الخير يا خالد، بص هو في حاجات وحاجات، وده بيتوقف على الطرف التاني، بمعنى لما أحكي هيكون رد فعله إيه، وهيحكي لحد تاني ولا لأ، وهيحكم على الموضوع إزاي. طيب أنا محتاج أعرف إيه اللي ما يتحكيش، يعني أنا محتاج من حضراتكم أعرف إيه اللي ممكن ما يتحكيش. حد بيقول لي السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طب كمل. ماشي. طيب رقم آخره 98 بيقول: على حسب، يعني زوجة غيورة مش لازم جوزها يفضل يحكي لها على مواقف مع بنات في الشغل أو يم أو أي مكان ست. مش فاهم قوي الكلام، لكن هو اختيارهم لبعض من الأول مبني على أساس إنهم أصحاب وبيحكوا لبعض كل حاجة وفي أمان لأي حكي، يبقى أحسن طبعا. ماشي، ما قلناش برضو إيه اللي ما يتحكيش. إزيك يا خالد، مساء الخير. مبدئيا في مبدأ حريتك تنتهي عند حدود حرية الآخرين، إذا تحكي اللي يخصك لوحدك، يعني مش اللي يخص بابا وماما ولا أختي ولا جوزها ولا أخويا وخطيبته، حتى لو أنا طرف، لأن في أطراف أخرى غير كده يبقى تمام. في وجهة نظر في الرسالة دي. أنا عايز أخد رأي حضرتك. أنا عندي 19 سنة وهرتبط بحبيبي، هنتخطب يعني، بس هو عنده 36 سنة وأنا بحبه قوي، هو عادي فرق السن اللي ما بيننا، احنا بقالنا 3 سنين و3 شهور مع بعض. طيب انا محتاج احسب، انا محتاج احسب. 36 سنة متهيألي ده يعني قريب مني في السن، و19 سنة الفرق 17 سنة. طيب انا دايما في البرنامج ده يا جماعه بقول حاجه، بقول ان الرقم ليس هو يعني السن ليس هو الا رقم فقط، بس برضو يعني خلينا ناخد حاجه تانية. انا مش بقول وجهه نظري بس، يعني فرق الثقافات والحضارات، وحضرتك ما عشتيش اللي هو عاشه وهو ما عاش اللي حضرتك عشتيه، فممكن الاختلاف في بيت واحد يبقى كبير جدا. معلش مع احترامي طبعا، ما فيش اي مشكلة ان انتوا تتجوزوا وان انتوا تتخطبوا وكل حاجة، بس يعني الجيل الصغير لا يفقه حاجة عن الجيل الكبير، والجيل الكبير لا يفقه حاجة عن الجيل الصغير، عشان كده في فرق ما بين الآباء والأبناء. يعني أنا هقول لحضرتك حاجة، يعني هو لو كان اتجوز وهو عنده حوالي 19 سنة زيك بالظبط، كان خلف واحدة قدك دلوقتي. ومش عارف هل ده صح ولا أنا ماليش إن أنا أحكم طبعا، بس شايف إن هيكون في فرق في الثقافات وفي الفكر في البيت، أنا حاسس كده، الله أعلم، موضوع محير. طيب نسأل السؤال تاني عشان فيه مسجز كتير جدا جدا جدا نرجع نرد عليها. طيب السؤال هو: هل نحكي كل حاجة ما بيننا ولا في حاجات ما ينفعش تتحكي؟ رقم الواتساب لنجوم اف ام 0152952006، تاني 0152952006، مستني رسائلكم عشان الموضوع ناري

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله. It's too late.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
5: ايه ده؟
6: لا ما تبصريش انا سايق بالظبط
4: على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الرابعة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة ضمن منتدى مصر 2026.
2: مدبولي يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
1: وزيرة الإسكان تؤكد أن تمويل المشروعات السكنية لمتوسطي الدخل يعزز جهود الدولة لتوفير السكن الملائم للمواطنين.
2: وزير الكهرباء يؤكد أن الربط الكهربائي العربي الشامل يدفع عجلة التنمية بالوطن العربي.
1: وزير البترول يبحث تعزيز الشراكة مع سليب العالمية في التطوير التكنولوجي.
2: وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
1: وزير الخارجية يثمن تشكيل مجموعة الصداقة البرلمانية التايلاندية المصرية.
2: رفعوا الجلسة العامة لمجلس النواب إلى 2 نوفمبر القادم بعد الموافقة نهائيا على مشروع قانون جامعة كيان بتعديله الجديد.
1: وزير الزراعة يبحث مع ممثلي الفلاحين بالبحيرة سبل تطوير الخدمات.
2: 21 أكتوبر القاهرة تستضيف قمة إفريقيا واحدة لتعزيز التعاون الاجتماعي عبر الحدود.
1: الخميس القادم الأوبرا تستضيف معرضا تشكيليا احتفاء بتراث بورسعيد وإبداعات شبابها.
2: الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءا من بعد غد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عزيزي وعزيزتي المستمعة، لسه مكمل معاكم خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وكنا بنتكلم هل شريك حياتك ينفع يعرف كل حاجة عنك ولا في حاجات ما ينفعش تتقال. كان في اراء كده وكده، بس تعال نشوف بقية الناس قالوا ايه. طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ده رقم اخره 87. ما ينفعش حد فيهم يحكي عن الماضي، لا تجربة سابقة اللي ينفع يتحكي عن المستقبل، المشاركة في كل تفاصيل حياتهم. عظيم جدا، عظيم جدا. طيب رقم اخره 7، مش كل حاجة بتتحكي، بمعنى ان لو حاجة في الماضي دي من حقي اني ما احكيهاش فعلا، ومش لازم هو يكون عارفها. Past is past. اوكي، ده كلام كبير قوي. مساء الفل والورد محمود حسن، يا صباح الفل، يا صباح الورد، يا صباح الياسمين. بس احنا ماشي ماشي خلاص، هو حد بيصبح علينا دلوقتي، هو الظاهر لسه صاحي حالا، فتمام مش مشكلة، احنا يعني عدينا موضوع الصباح ده بس تمام. جيل كبير ايه؟ انا 35. طيب كان في حكاية كده ان واحد عنده 36 سنة عايز يخطب واحدة عندها 19 سنة. في حد بيقول لي انت بتقول ايه يا عم، انت جيل كبير ايه؟ انا 35 سنة، انت خلتني اسرح وافكر في حاجات غريبة. لا احنا مش جيل كبير ولا حاجة، بس انا بقول يعني انا بتكلم في فرق السن، يعني انا مش بعتبر نفسي انسان كبير اللي هو يعني مش عجوز، يعني عادي انت نضجت، يعني 35 36 37 سنة خلاص، يعني الموضوع في النضج جدا. انا بتكلم على من 36 ل 19 سنة اتنين عايزين يتخطبوا، وانا ما قلتش رأيي في حاجة خالص تماما. لو قدامي شخص يريحني ومش حباه، وشخص مش هيريحني وبحبه، اعمل ايه؟ اتصرف ازاي؟ والله يعني انا مش عارف اقول لحضرتك ايه، بس يعني احنا المهم اللي عندنا الراحة، ولما حضرتك هتكوني مستريحة هتحبي. اعتقد لما يكون في واحد بيشيلك من على الارض شيل وعايزك ترضي بكل انواع الرضا اكيد لازم هتحبي، لكن لما تكون انت بتحبي حد وهو مش مريحك ومطلع عينك اكيد هيجي يوم ومش هتحبي. موضوع بسيط وسهل جدا، فاعتقد احنا محتاجين نريح بعض ونخاف على بعض. الحب والله العظيم ما كل حاجة، الحب ده شيء انساني وجميل جدا جدا، بس مش يعني الحب يعني حتى بعد الجواز الحب بيروح وبيتقلب لحاجات تانية اعظم بقى، بيتقلب لعشرة ومودة ورحمة خلاص مش هنفضل نكلم بعض بالساعات زي ايام الخطوبة، خلاص احنا بقينا في بيت واحد وبقينا اسرة واحدة، اللي بيتقلب بتبقى مودة ورحمة وطبطبة، ولو عندي مشكلة بنقعد نحلها مع بعض، بتتقلب لحاجات جميلة واحترام، في حاجات جميلة لذيذة جدا اكتر واسمى من الحب، والله بتبقى يعني في مرتبة اعلى كده من الحب. في حد بيقول لي عندك حق، عندك حق، الباقي هو الاحترام. طيب يا جماعة احنا عايزين نستريح بقى، الدنيا صعبة ولسه هنجيب حد مش هيريحنا كمان. طيب السؤال، هل نحكي كل حاجة لشريك حياتنا ولا في حاجات ما ينفعش تتحكي؟ رقم الواتساب 015-952-1006. لسه مكمل مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ام تي في نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عجولها جديه بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

عزيزي وعزيزتي المستمعين، لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وبنتكلم عن هل ينفع تقول كل حاجة ولا في حاجات لازم ما تتقالش ما بينك وما بين شريك حياتك أو شريكة حياتك. في ناس أجمعوا إن لا طبعا مش كل حاجة تتقال، وفي ناس كتير أكتر منهم أجمعوا إن الماضي past is past، خلاص ده عدى وفات وما نحكيش عنه. في ناس قالوا لا لازم كل حاجة تتقال عشان اللي ما بيتقالش ده ممكن يسبب مشاكل بعد كده. طب تعالوا نشوف رأي الناس بتقول ايه. سما محمود بتقول اهم حاجة نكون بنتكلم كتير في الاكل. طيب دي في حتة تانية خالص بعيد عن الحلقة بتاعتنا. صباح ومساء الخير، الكلام على ايه خالد؟ لسه قايلة ماشي معاكم مذيعة الاخبار. ماشي. اول مرة اشوف الحلقة تي في، كنت فاكراك من جيلي يا خالد تسعيناتي، لانك بتحكي عن الفترة دي وبتتكلم بمنطقها. عندك حق، الباقي الاحترام. انا مش من جيل التسعينات يا فندم، انا من جيل التمانينات. اهلا وسهلا بحضرتك. ليه حضرتك فاكراني اصغر ولا اكبر؟ يا رب تكون يعني اي حاجة. انا تمام، انا ما عنديش مشكلة وبحب سني جدا، ولما يكون عندي 80 سنة هبقى بحب سني جدا، ولو ربنا أراد أن أنا أعيش أكتر هبقى بحب سني جدا. ليه؟ لأن كل مرحلة لذيذة ليها متعتها الخاصة الجميلة، وأنا مبسوط بكل المراحل اللي أنا عديتها، ويا رب يدينا العمر وأنبسط بالمراحل اللي جاية إن شاء الله. بس كده، وده نعمة وفضل من ربنا، نعم كتيرة لا يعني ما حدش يعرف يعدها. لو حاجات في الماضي أنا عايز أحكيها أحكيها له، بس لو أنا مش عايز أحكيها ما أحكي لهوش. بس من أول يوم دخل في حياتي المفروض أحكي له على كل حاجة تحصل بعد كده. رقم أخره 36، تفوز معانا بالنضج. أنت إنسان نضج وجميل. ياسين بسلم عليك. هو ياسين بيسلم عليك، هو سمعك دلوقتي. ياسين يا حبيب قلبي يا جميل، ازيك يا ياسين؟ وياسين كل مره بيسمعنا، هم موجودين في السعوديه على ما اتذكر، صح كده؟ انتوا بتكلموني من السعوديه. طيب وياسين راجع من الحضانه دلوقتي وبيسمعني، يا نهار ابيض. طب مش تسمع يعني، اتفرج على توم وجيري يا ياسين، اتفرج على كرتون. بابا بيخليك تسمع خالد جواد في الراديو بره، حتى في انتوا الاثنين جمال. بابا جميل وانت جميل ياسين، واسمع كلام بابا وماما لو سمحت، كل اكلك كله. انا ريم، في حاجات لازم تتقال وحاجات لا، يعني الحب والعلاقات هتأثر في نفس الشريك مهما كان متفاهم، لازم هيشيل في نفسه حاجة غامضة. حاجات لازم تتقال لما تكون موقف او مشكلة او مواقف عادية. شكرا يا استاذة ريم، أتمنى لك كل خير في الدنيا. طيب تاني السؤال، هل ينفع نقول كل حاجة ولا في حاجات ما ينفعش تتقال؟ 0152952006 رقم واتساب نجوم اف ام. تاني 0152952006. لسه مكمل معك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. أنا خالد جواد مش أسامة منير، لأن هو بيجي بالليل، بس أنا بحاول إن أنا أسهل. ماشي.

0: التفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
5: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية

0: بالك عند ربنا كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات مفتاح الجنة كلمة، تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: أعزائي المستمعين، كانت حلقة لذيذة جدا جدا جدا، اتكلمنا فيها عن هل ينفع نقول كل حاجة للشريك والطرف الآخر اللي معنا، سواء زوجتك أو خطيبتك، هل ينفع نتكلم عن كل حاجة ولا في حاجات ما ينفعش نتكلم فيها، وكانت الآراء كبيرة جدا جدا جدا. هتقولي رأيك خالد إيه؟ هقولك لأ، مش هقول رأيي. ليه؟ لأن أنا حاسبني أن أنا إعلامي فلازم أكون محايد. خلي بالك، لا لا لا، يعني مثلا أخويا عمرو أديب كان بيقول لا طبعا، أنا يعني الأستاذ والمثقف والعملاق عمرو أديب ده رجل يحترم، بس أنا ماليش أن أنا أقول، يعني مفيش حد يعني إعلامي أو إذاعي أو بيصنف من فئة الراديوز أو التي في أنه هو يقول رأيه. لا، هو الناس هي اللي بتقول رأيها وهو بيطرح وجهة النظر. بس بصراحة يعني في حاجات ينفع تتقال وفي حاجات ممكن ما نقولهاش. لو حاجات عن الماضي زي ما حضراتكم قلتوا بالظبط ما ينفعش نتكلم فيها، أو لو عايز تتكلم فيها لك كل الأحقية، لك كل حاجة في الدنيا أن أنت تقول اللي أنت عايزه أو ما تقولش اللي أنت عايزه. بس زي ما ناس تانية قالت، في طرف آخر برضو مبني عليه ان انت تقول او ما تقولش. هل هو هيتحمل؟ هل هو هيستوعب الكلام او مش هيستوعب؟ كانت حلقة لذيذة جدا جدا جدا النهاردة، بشكركم جدا. ان شاء الله نتقابل يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5. شكرا جدا، باي باي.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الخامسة مساء على نجوم اف ام. وزير الخارجية يستعرض في بانكوك رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة.
2: وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
1: ومحاور جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة ضمن منتدى مصر 2026.
2: رئيس الوزراء يشهد توقيع عقود تمويل بقيمة 10 مليارات جنيه لشراء وتسويق أصول مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية.
1: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة.
2: وزير البترول يبحث تعزيز الشراكة مع SLB العالمية في التطوير التكنولوجي.
1: وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشح لعدد من الدبلومات والبرامج المهنية.
2: 21 أكتوبر القاهرة تستضيف قمة إفريقيا واحدة لتعزيز التعاون الاجتماعي عبر الحدود.
1: الخميس المقبل الأوبرا تستضيف معرضا تشكيليا احتفاءا بتراث بورسعيد وإبداعات شبابها.
2: الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ومنخفض جوي يغيران حالة الطقس بدءا من بعد غد.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: مروان أدري ويارا جندي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: الفل على كل مستمعين نجوم اف ام. كلام في زحمه من الحد للثلاث. يارا جندي مروان أدري معاكم على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. ازيك يا يارا؟
2: ازيك مروان؟
1: اخبارك ايه؟
2: الحمد لله. انت عامل ايه النهارده؟
1: الحمد لله
2: منورنا كلام.
1: مبسوط مرتين.
2: كنت متاكده.
1: لا اصل انا توقعت امبارح 2-0. فاكره انت قلت 2-1؟ انا قلت 2-0. يعني اول مره توقع يجي صح.
2: يجي صح ما بتحصلش. اتفرجت طبعا على الماتش.
1: اكيد
2: انا ما شفتوش الصراحه، بس كنت متابع السكور. يعني
1: اكيد كنت مشغوله في حاجه اهم بكتير.
2: حاجه كثيره الصفقات بتاعتي.
1: يعني معذرين. كان الله فون.
2: شكرا.
1: كان
2: الله شكرا. مساء الفل على كل مستمعينا. حلقه جديده من كلام في الزحمه ليوم الاثنين النهارده 12 اكتوبر. يا رب تكونوا كويسين وبخير ان شاء الله. نحاول كده على قد ما نقدر نسليكم في الساعتين اللي جايين دول. نبتدي بدرجات الحراره. درجه الحراره دلوقتي 29 النهارده بالليل، هنا في اكتوبر هتكون 16. جو اليومين اللي فاتوا حلوين قوي، الجو حلو قوي يعني.
1: بس بالليل يعني ابتداء من 10 وطالع بقى.
2: بس الجو لطيف يعني. بس فممكن طبعا 16 دي مش هتكون نفس الدرجة جوه شوية يعني ناحية وسط البلد والحتة المقفولة. في ايه تاني يا مروان؟ رطوبة 36%، والجو هيستمر كده الفترة اللي جاية. النهاردة وبكرة في سحاب، بس من يوم الخميس لمدة اسبوع قدام الدنيا شمس يعني.
1: أوكي.
2: بس دي درجات الحرارة كده في السريع. مجهز ايه؟
1: لا النهارده هنعمل بقى البطكيني.
2: ماشي زي الشابرت باي اللي انت عارفها.
1: لا يا انت مش فاهمه الايه فيها، بفهمهولك بقى في الفصل.
2: هتقول لي يعني؟ ماشي يا مروان. طيب عايزين نسلم عليكم، لو عندكم اي ابديتس مروريه قولوا لنا الطرق اخبارها ايه، ابعتوا لنا على 015-595-5006. لو حابين facebook.com/نجوم اف ام. نبتدي النهارده بكايروكي ونرجع على طول. خليكم معانا.

0: اسمع من العيار السويسري، كل مرة تقول مش وقته، هستنى لما المبلغ يكبر، وتعدي شهور، لكن الحقيقة اللي يبدأ خطوة بخطوة دايماً سابق. مع سويس جولد سبيكة ربع جرام هي أول خطوة، واللي يبدأ النهاردة بكرة بيشوف الفرق. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير، تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
3: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900
5: دلوقتي. تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم

0: زحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسلم على الناس.
2: يلا بينا.
1: نجوان فؤاد، يا نجوان مساء الجمال عليك، بتقول مساء الفل يا مروان، بس أنا زعلانة. تقول مبروك للأهلي، أنا زعلانة في ضرب الجزاء للزمالك. زكاة نجوان عاملة إيه؟ مساء الفل. بصي، يعني اختلف عليها التحكيم، في ناس قالت كده وفي ناس قالت كده. حمادة المصري مساء الفل، عبد الهادي من الرياض مساء الفل. توقعك في محله يا زعيم، وأنا نظرتي ما تخيبش، أنت واحد تصلح أن أنت تبقى محلل رياضي. مها من الرياض، ربنا يخليك. أول مرة تنفق بصلاحة يا مها، أول مرة تيجي صح يعني التوقع. مساء الفل يا مروان، مبروك للأهلي، كان عملاق وعموتة مدرب كبير، وده نبيل حماد وليه تاريخ مش عشان فاز بس. بص يا نبيل، بعيدا عن الهزار يعني، وان احنا بننكش بعض اهلاويه وزملكاويه وكده، لا احنا ما كناش في احسن صورنا امبارح يعني، برضو عشان يبقى يعني ايه الكلام على مستوى المسؤوليه. مساء الفل مروان باشا، سلمني على مساعد البرنامج ده، اكيد اسامه عوض الله. اسلام سيد، يا اسلام مساء الفل. انت مختفي فين؟ بيقول مبدئيا وحشتوني جدا، والغيبه المره دي طولت بس كان معايا ظروف عائليه. يا رب تكون كل حاجه بخير عندك يا اسلام. بيقول مبروك فوز الاهلي امبارح يا مروان، بس هكون صريح، امبارح كان ادائنا مش حلو، ده حقيقي. لسه بقول حالا والله يا اسلام، ولو كنا وصلنا لنص فرمتنا كنا عملنا سكور. كل ما افتكر فرصه سفيان بن جديده في الشوط الاول دمي بيتحرق. معلش، المهم تعالوا نقنقوا معايا شوربه عدس وبتنجان. ياه، انا بحب الاثنين يا اسلام، بس دول يعني احنا اعتقد
2: شتوي عز الشتاء قوي، اكله شتاء قوي.
1: في كمان الرقم اللي اخره 868، يعني ايه اختار ايه؟ يعني ايه اختار اللي بيريحني واللي ليه مستقبل احنا. واللي مش بيريحني ومش ليه مستقبل ماخدوش عشان هتعب معايا، صح كده؟ مش عارف، مسج غريبه. مبروك يا مارو، ده حمارة احمد طارق، يا حمارة
2: فينك من زمان.
1: طبعا يا رب تسأل عشان الاكل، مش بتسأل عشان حاجة، عشان تبقى فاهم يعني. حواوشي بس، الحقيقة الراجل كان مظبطنا.
2: ليه كنتم
1: حواوشي وفواكه؟ مين اللي اكل الحواوشي؟ مش انا جايب لك مرة؟
2: لا ما جبتش، انت قلت ان انت جايب.
1: لا جبتلك رغيف، هو كان جايب.
2: انت قلت ان انت جايب.
1: لا جبتلك رغيف، هو كان جايب. ما تقوليش لا.
2: يا نهار اسود، على الهوا يعني، اكدب بيني وبينك.
1: والله العظيم
2: قدام ملايين الناس
1: احلف بالعظيم غلط عشان نغيب

0: حواوشي، هنخسر بعض على رغيف حواوشي. معقولة؟
1: يعني مش هنوصل ان احنا نحلف كده يعني.
0: مساء الجمال مروان، ممكن اسال سؤال؟ وانا ليه كل ما اطلع ويك اند اتمطر عليا طول اليوم؟ ده حد عايش بره بيقول انا كنت في دبلن امبارح في ايرلندا يعني، وغرقت مطر مع ان طول الاسبوع شمس والجو جميل، مش اول مره تحصل معايا. ده احمد حسن من ايرلندا، ابعت لنا فيزا وانا هسافر معاك اشوف الظاهره الكونيه دي سببها ايه. يعني هنحتاج نقعد اعتقد شهرين او ثلاثه يمكن نشوف ايه سبب المطر اللي بتحصل في دبلن. احمد طه مساء الفل بيقول اهلا مروان ويارا، انا زملكاوي وزعلان قوي، امتى هنكسب الاهلي؟ يعني الزمالك طبعا في ورطه، الزمالك في فكره القضايا اللي عليه وفكره ان القيد موقوف يعني مش قادر يعيد لعيبه، اكيد ورطه هتتحل لما القضايا تتحل ولما يبتدي يشتري لعيبه ويقيد لعيبه. يعني حاجه بعيدا بقى والله عن اي انتماءات ومين اهلاوي ومين زملكاوي، الزمالك طبعا عنده مشكله كبيره. احمد طارق اهو بيقول حواوشي وممبار يا مارو. بس هي اصلا تاكل وتنسى. معلش
1: لا حمادة. انا ما باكلش ممبار، فانا متاكده ما جاليش حاجه.
0: معلش يا مارو، ماتشات الاهلي والزمالك بتبقى مقفوله والفرص قليله. والرساله الغريبه اللي جات لك مش عارف ايه العلاقه يا نبيل. طب قول لي، مش عارف. حماده المصري، هتضربوا بعض على رغيف حواوشي وحيد الله. ما تقول لها حماده والله دي بتاكل وتنكر. رغيف حواوشي جد جد جديد،
1: ولا حاجه جات لي ولا اي حاجه.
0: والله العظيم ادعوا لي. ازيك يا مروان؟ ازيك يا يارا؟ ادعوا لي انا اخلص دراسه، ادعوا لي الدراسه تخلص في السعوديه وارجع لكم، اعزمكم على اكل مامتي في المنوفيه والله هتتبسطوا. مليون مبروك للاهلي. ده محمد رضا. مساء الفل يا محمد، يا باشا ترجع بألف سلامة وبالنجاح إن شاء الله. الرقم الأخر 070 ده إحسان عبد القدوس.
1: يا مساء الفل.
0: مساء الورد ومساء الفل. مباراة ممتعة بالأمس، أتابعكم يوميا بشغف من اليمن، أحبكم كثيرا. مساء الفل
1: يا إحسان.
0: بس كده. طيب حاجة تقوليها؟
1: كلها أيام وهنرجع بقى للتوقيت الشتوي وهنأخر الساعة 60 دقيقة. حلو. ناس كتيرة طبعا، في ناس مستنية ده وفي ناس لا، انا من الناس اللي مش مستنية ده الصراحة. ناس كتيرة منتظرة الرجوع للتوقيت الشتوي مع نهاية شهر اكتوبر، عشان كده التوقيت الشتوي بيتصدر قوائم مواقع البحث، خصوصا ان تغيير التوقيت بيأثر على مواعيد الشغل، الدراسة، ووسائل المواصلات والانشطة اليومية. حلو. التوقيت الصيفي بيستمر تطبيقه لغاية نهاية الخميس الاخير من شهر اكتوبر من كل سنة، علشان يوافق اخر خميس السنة دي هيكون يوم 29 اكتوبر. وبكده هينتهي العمل بالتوقيت الصيفي في نهاية اليوم ده، وهتبدأ العودة للتوقيت الشتوي مع بداية يوم الجمعة 30 اكتوبر 2026. مع بداية التوقيت الشتوي هيتم تأخير الساعة لمدة 60 دقيقة، يعني لما الساعة هتيجي الساعة 12 بالليل هنرجعها الساعة 12. بس
0: تمام.
1: ده اللي هيحصل يوم الخميس بالليل يوم 29 اكتوبر.
0: رامي من امريكا عمل لنا صورتين، صورتي انا كساموراي وصورتك انت كمحاربه اغريقيه. صوره حلوه. اي طبعا. بس هي فكره ان انا ساموراي بالنضاره.
1: ما عشان تشوف برضه مروان يعني.
0: الساموراي
1: الشاطر لازم
0: يجتهد.
1: معرفش
0: ايه دي؟ ده كده مضرب دباني. كده او شوايه.
1: يا ولد اوعى.
0: انت هناك.
1: اهشك بالسيف.
0: اهشك بالسيف. سمعينا حاجة.
1: طيب ابعتوا لنا 015-595-5006 facebook.com/nogumfm. بس انا فاكره ان المحلات رجعت تشتغل بتوقيت الشتوي، مش هم طبقوا تغيير مواعيد المحلات بقى لهم فترة؟
0: انا الحقيقه من كتر ما قصه المولات والمحلات بتقفل امتى دي كل شويه تتغير ويتعمل عليها تعديلات، انا ما بقتش عارف.
1: انا فاكره قريت حاجه عن ان المحلات بقت شغاله بالتوقيت الشتوي بقى لها معرفش قد ايه، معرفش ده صح ولا لا، بس هو كده كده اخر خميس بقى هنغير الساعه كلها على بعضها. طيب ابعتوا لنا وهنرجع نكمل الاخبار معاكم ونسمع تامر علي بقول ايام ونرجع بعد الفاصل.

0: نقطة المية مش بتساوي حياة، نقطة المية هي الحياة، مش مجرد شعار، ده واقع العالم كله بيعيشه النهاردة، وقلقان من تصحر ودرجات حرارة عالية وتغير مناخي يحرم البني أدمين من نقطة المية. ترشيد استهلاك المية مش بس واجب قومي علشان أمنك، لكن مسؤولية نتسئل عليها يوم الدين. حافظ على كل نقطة حياة
1: معا بالوعي نحميها، مع تحيات المجلس القومي للمرأة.
2: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
3: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة أني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعمهم كل سنة.
2: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي أن أطعمه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
3: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927062.

0: ضريبي 35 33 44 57.
1: لو لسه بتسألوا أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.
3: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: عندي مفاجأة ليك هتنبسطي قوي قوي قوي.
2: ايه؟
1: حماد المصري بيقول لك يا مديرة في حد حاطط لك صورة على الجروب وانت بتحاربي من كام سنة. واضح ان رامي حط الصوره على فانزات يارا
2: اللي في 16 حد
1: محاربه اغريقيه قديمه طبعا. عايزه اغنيه انا برج الثور، لو في اغنيه انا برج الثور مش عارف. اخر خميس في اكتوبر هيبقى مولد سيدي ابراهيم الدسوقي، تعالى مروان انا عازمكم. ده محمد ابراهيم فين يا محمد؟ عازمنا فين؟ قول لنا. طيب عشان مش عارف المود ده، يعني مش عارف المكان بتاعه. في كمان اخر حاجه عملتها في الراجل يارا، قولوا لي رايكم. نجوان، ايه ده حلوين دول يا نجوان، عامله انت عارفه نجوان بتعمل كروشيه ولا تريكو مش عارف. هوريها لها حالا يا نجوان. حاضر، بس دي المسجز.
2: طيب حاجه عن مهرجان القاهره السينمائي. مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بيعلن إطلاق برنامج سينما القاهرة للأطفال للمرة الأولى في دورته 47. أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي إطلاق برنامج سينما القاهرة للأطفال للمرة الأولى ضمن فعاليات دورته 47 اللي هتتعمل من فترة أو من يوم 11 ليوم 20 نوفمبر، بالتزامن مع مرور 50 سنة على انطلاق دورته الأولى سنة 76. جه ده خلال المؤتمر الصحفي للمهرجان اللي اتعمل امبارح الظهر، وبيضم البرنامج الجديد 9 أفلام لغاية دلوقتي ومتوزعة على قسمين، الأفلام الطويلة والقصيرة، في خطوة بتستهدف توسيع نطاق التجربة السينمائية اللي بيقدمها المهرجان وفتح أفاق جديدة أمام الأطفال والجمهور من الأجيال الناشئة لاكتشاف السينما والتفاعل مع عوالمها المتنوعة. يعني كاتيجوري مهم يعني.
1: طيب بالمناسبة دي برضو قريت خبر من شوية ولقيته كمان محطوط بوست عند زميلنا وصديقنا العزيز محمد عبد الرحمن، عن انه كان في مؤتمر صحفي على موضوع مهرجان القاهره السينمائي، والنجم الكبير ورئيس المهرجان الفنان حسين فهمي كانوا الصحفيين علقوا وقالوا انه شكل البوستر عليه صوره شاديه النجمه الراحله شاديه، ان البوستر معمول فيه AI ومغير شويه في الشكل.
2: اوكي.
1: فكانت استجابه النجم حسين فهمي للصحفيين وللناس اللي قالت ارائها انه فعلا احنا هنغير البوستر وهنرجع تاني او هنظبط الصوره عشان تبقى شادية الراحلة النجمة الراحلة الجميلة في صورتها الطبيعية بدون استخدام الـ AI بالشكل اللي كان مغير في الشكل ده. قريت ده كمان على إعلام، على موقع إعلام، وزميلنا محمد عبد الرحمن كان حاططها بوست. فتحية ليهم طبعا، وتحية النجم الكبير حسين فهمي على استجابته السريعة.
2: طيب ده كان كده أبديت سريع، ولسه معانا برضو أخبار ممكن نكملها على طول بعد دقايق، وياريت تبعتولنا 015-595-1006 facebook.com/نجومة فهم. فاصل سريع جدا نسمع فيه تامر حسني ونرجع على طول نكمل الأبديت. خليكم معانا.

0: زي نفس قصة مامتك وخالتك كده عشان نوضح بقى.
1: طيب
0: كروشيه بتقول لك ما هي قالت لي يا نجوان يعني صلحت لي قالت لي كروشيه. في مين تاني بس كده كملي بقى.
1: طيب استنى بس اشوف لك خبر كده. واحد حرامي سرق تليفون. دايما احنا لازم نجيب الاخبار الغريبة دي. كانت واقعة غريبة كده. في اتنين اخوات اتفاجئوا بمسج من الشخص اللي سرق التليفون. تليفون اخوهم بيطلب منهم فيها الباسورد بتاع التليفون اللي سرقه. والاغرب ان الاخين بيقولوا ان معاهم فيديوهات ومعلومات عن المشتبه دي ومكانه, وانهم قدموا كل ده للشرطة من غير ما يشوفوا اي تحرك واضح ضده. اخت صاحب الموبايل نشرت تفاصيل الواقعة على الانترنت وشاركت فيديو انتقدت فيه الاداء الشرطة عندهم هناك في الهند, ونشرت صور للرسائل اللي وصلتهم من الراجل اللي سرق التليفون, واستغربت انه قد ايه هو جريء انه بعت لهم يقول لهم معلش بس ايه الباسكود علشان يعني ادخل على التليفون. ست قالت ان الشخص ده مش بس متهم بسرقة موبايل اخوها, لكنه كمان مسؤول عن سرقات تانية الاجهزة وممتلكات قيمتها مئات الالاف, وان في طلاب في جامعات مختلفة معاهم فيديوهات بتوثق بعض الوقائع دي, لكن الشرطة ما خدتش اي اجراء فعال على حد قولها يعني. وقالت ان السرقات بقت بتحصل بشكل يومي, وانتقدت تعامل الشرطة مع البلاغ ده. الواقعة دي انتشرت طبعا بشكل كبير على الانترنت, خصوصا بعد ما نشروا الواتساب او المسج اللي بعتها الراجل بيسأل فيها الباسكود او الباسورد, وبيقول له يعني وتقول يا اخي ما تديله الباسورد وخلاص هو حاطينها.
0: لا يعني الفكرة لو هو مشهور عنه بالسرقة كده وفي الناس بتقول
1: عيش حياتك اسرق
0: يعني طب ما تمسكوه يا جماعة. انا شفت فيديو برضو مضحك جدا, واحد بس اعتقد ده في القاهرة يعني واحد اللي كان في الموبايل ماشي في الشارع, جه واحد بموتوسيكل الحركة الشهيرة نتش منه الموبايل بس ما عرفش يمسكه. الواد يعني هو مسك الموبايل وصاحب الموبايل مسكه, واضح ان صاحب الموبايل عافي شويه فمسك الموبايل وشد ايد الواد, فالواد وقع من على الموتوسيكل فمسك الواد عجله, والواد واقف يزق الحرامي واقف يزق صاحب التليفون لحد ما الناس اتلمت واتمسك هو والموتوسيكل بتاعه.
1: اصلا
0: ايه يعني
1: حرامي مبتدئ
0: يعني
1: حرامي جديد
0: في كتاب السرقه صفحه واحد بنجري
1: مش يعني بنقف نضرب
0: مش بنقف نكمل الخناقه ونشد لا وبيشد وبعدين يزقه في كتفه وتاني يزقه في كتفه يعني احداء في دقيقه من العبس. صاحب التليفون حقه. انت حضرتك واقف بتعمل ايه؟ اجري على رجلك بالموتوسيكل اجري. حضرتك واقف بتعمل ايه؟
1: ضحك. طيب احنا اخبارنا موجوده على نجومه في ام.دوت نت تقدروا تشوفوها, وابعتوا لنا على 015-5955-1006. هنطلع فاصل ونرجع لكم على طول بعد النشره, خليكم معانا.
2: اختياراتك النهاردة بتكسبك مميزات لبكرة, وكل خطوة بتاخدها بتفتح لك فرص جديدة, وفي كل مرة بتختار منتج أو خدمة من مجموعة شركات كي بي ام بتكسب نقط على أبليكيشن كي بي ام بلس تقدر تستبدلها من منتجات وخدمات كي بي ام أو في احتياجاتك اليومية, إلكترونيات, معامل تحاليل, صيدليات, ملابس, وحتى السوبر ماركت. نزل أبليكيشن كي بي ام بلس دلوقتي واضمن لنفسك قيمة أكبر لبكرة. مع أبليكيشن كي بي ام بلس اختياراتك هتكسبك. تطبق الشروط والأحكام. رقم التسجيل الضريبي 421-571-727.

0: 00185128.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-44-57.
2: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله. It's too late.
3: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي. نجوم فام الراعي الإذاعي الرسمي.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، النجوم اف ام، النجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، أنا زيك بالظبط.
5: على تردد 11900 رأس. تابعونا على x.com/nugumfm.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السادسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الخارجية يستعرض في بانكوك رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة.
2: وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقة التاريخية المتميزة بين البلدين.
1: مدبولي يستعرض محاور جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة ضمن منتدى مصر 2026.
2: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة.
1: وزير البترول يبحث تعزيز الشراكة مع سليب العالمية في التطوير التكنولوجي.
2: وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشح لعدد من الدبلومات والبرامج المهنية.
1: 21 أكتوبر القاهرة تستضيف قمة إفريقيا واحدة لتعزيز التعاون الاجتماعي عبر الحدود.
2: وزير الإعلام السعودي يؤكد أن الحياة في المملكة مستمرة بصورة طبيعية.
1: الخميس المقبل الأوبرا تستضيف معرضا تشكيليا احتفاء بتراث بورسعيد وإبداعات شبابها.
2: غدا أمطار متفاوتة وتحذير من البرق والرعد والصغرى بالقاهرة 20 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: زحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة مروان.
2: تفضلي.
1: ده معناها جيد الفقرة اللي انت بتحبها.
2: اللي هي
1: الموضوع بقى.
2: يا سلام.
1: يا سلام. ماشي.
2: تفضلي.
1: تعال نشوفه مع بعض لأول مرة.
2: لا انا شو انا عارفه.
1: اوكي. ايه الحاجة اللي بتضايقك لما حد يكررها بالنيابة عنك؟
2: بس كده. ايه سطر. ايه جملة اختصرت كل اللي مكتوب في
1: كل واحد فينا عنده شخص في حياته. سواء حد من اصحابك، سواء حد من بيتك، حد من اهلك، زمايلك، ايا كان، ومقتنع ان هو عارفك كويس، حافظك يعني. ماشي. عارف بتحب مثلا تاكل ايه، تحب تروح فين، تحب تجيب ايه منين كده يعني. ما بتتضايق من ايه، ايه الحاجه اللي ممكن تقول اوكي عليها والحاجه اللي لا يمكن تعملها كده يعني. فدي حاجه لطيفه اكيد يعني، ممكن واحد حلوه ان انت يبقى في حد في حياتك فاهم كل ده. بس مش المشكله بقى لما الشخص ده يبطل يسالك انت عايز ايه، فاهم، فيكرر مكانك بقى. فيعني مثلا تبقى قاعد في وسط اصحابك عايزين في حته في مطعم في كافيه، وحد هو بتدي الاوردر يعني، قبل ما تفتح بقك تقول اي حاجه، يروح مثلا حد الشخص اللي معاك ده هات له مكرونه سباجيتي، فاهم كده يعني. لا تشرب حاجه، لا مش هيشرب حاجه دلوقتي، يشرب بعد الاكل، فاهم كده يعني.
2: اعتقد هي ما بتمشيش غير في الاكل بس.
1: لا ممكن تكون في خروجه في مكان يعني، مثلا انا مروان ما بيحبش يروح المكان ده، حد يقول لا لا لا مش هنروح هناك مروان، مش
2: ممكن برضه.
1: وفي السفريه برضه،
2: وفي اللبس لو حد قريب قوي بقى اختك يعني، تلاقي يسرى مثلا لو مسافره انا عارفه يارا بتحب اللون ده مثلا، فانا بغض النظر انت ما تعرفيش غير الاسود يعني، بس يعني.
1: شكرا. فهي لا هي تنطبق على حاجات كتير. فايه اكتر موقف حد اتكلم فيه باسمك واخد قرار بالنيابة عنك يعني، وانت كنت موجود تقدر ترد وتقدر تتكلم عن نفسك؟ وامتى الشخص لما يكون عارفك كويس دي بتبقى حاجة يعني ميزة، وامتى بتتحول لتدخل في قراراتك؟ بس كده كويس، ما بقاش سطران.
2: سطرين. طيب ابعتوا لنا على 015-595-5006 او كلمونا على 3835-022.
1: ايوه
2: زي ما قالت يارا كده، الموقف او القرار اللي حد بياخده بالنيابه عنك، او الاختيار اللي حد بياخده بالنيابه عنك فيما يتعلق باي شيء بقى في حياتك او في حياتك يعني، اكل، لبس، خروج،
1: ايه الحاجه. ايه الحاجه
2: وفي قرارات صعبه قوي حد ياخدها بالنيابه عنك، حتى لو هو بيقول
1: بس
2: الصح.
1: بس سؤالنا ايه الحاجه اللي بتضايقك لما حد بيقررها بالنيابه عنك؟
2: مثلا
1: قولوا لنا كده في السريع. نسمع حماية
2: يلا
1: ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: طول. نزل ابلكيشن كارفور دلوقتي واطلب كارفور ملاب على طول.
1: رقم التسجيل الضريبي 200185128.
2: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: الزحمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب كنا بنسألكم من دقايق كده ايه الـ الـ الـ الحاجة اللي بتضايقك لما حد بيكررها بالنيابة عنك؟ ايه هي؟
2: بص يا ستي ده محمود بالآسي تقريبا لو انا بقرأ الاسم صح. بيقول مساء الفل، انا مرات اخويا عملت ديكور البيت بتاعها على ذوقها على الرغم من ان انا حاولت انصحها يعني من باب ان انا مهندس ديكور وكده ان اللي هتعمله ده مش هيبقى احسن حاجة، في افكار والوان تانية افضل من اللي هي اختارته، بس هي اصرت وعملت اللي هي عايزاه وحقها طبعا. بس اللي ضايقني جدا بقى ان بعد الفرح كل اللي يجي يزور الشقة تقول له ان البشمهندس اللي هو انا عامل ديكور الشقة بتاعتها، اللي هو اصلا في الاخر الشقة طلعت فرح بنت العمدة، وطبعا ما بقتش عارف اتصرف ازاي، بس بقيت بكبر دماغي وخلاص. فدي حاجة لك حق تضايق انها
1: لما تقيل قوي.
2: اخد قراراتي بنفسي، متعود على كده. حمادة المصري شاطر يا حمادة. على فكرة حمارة بقى بيقول لي ابعت لي عنوان يارا في المعادي عشان ابعت لها الحواوشي. بص عارف فين شريط القطر اللي في المعادي؟ هناك يعني اوصل انت بس هناك وهتلاقي يارا، مش هتغلب يعني.
1: جنب شريط القطر.
2: على حسب الشخص وعلى حسب مزاجي. ده محمد رجب ده بيقول
1: ايوه بس ما بتضايقش لو حد يا محمد اخذ القرار بالنيابه عنك؟ هو ده السؤال.
2: الرقم الاخر 107. ده مين بقى؟ احمد حسن مساء الفل. احمد بيه بيقول الكلام ده من 4 سنين بالمناسبه. فين هو بعت؟ فمره كنت قاعد عند واحد صاحبي في بيته وهو عنده اخت، المهم ابوه كان بره ورجعت البيت وقال لبنته انا قريت فتحتك مع عمك فلان. البنت كانت هتموت عشان بس ان ابوها ازاي يعمل كده من غير ما يقول لها. الكلام ده من 4 سنين بالمناسبه، واتجوزت فعلا. ومن قريب كنت قاعد مع صاحبي بقول له اختك عامله ايه؟ قال لي معاها 3 عيال. قلت له ايش حال متجوزه غصب عنها. الصراحه عندك حق يعني. 3 عيال مش. لما اطلب من حد يجيب لي حاجه من سوبر ماركت ويجيب لي حاجه غيرها ويقول لي لا انا شايف ان دي احسن، او لما اكل اكله مكان في مطعم فحد يطلب بالنيابة عني يقول لي لا لا دي حلوة جربيها. دي ده الرقم اللي اخره 544. في كمان احلى مساء على محمد بيه اللي قاعد جنبي بيضحك كل يوم، ده كل يوم يفطرني على مزاجه امتى بقى نفطر، ومرة وعلى مزاجه نفطر ايه. نفسي مرة في حياتي وانا معايا افطر حاجة على مزاجي انا. ده اسلام. ده الرقم اللي اخره 817. مش هقدر اقول حاجة اسلام يعني. بس ماشي. في مين تاني؟ مساءك ورد وفل، انا شريهان من المنصورة. بصراحة ما حصلتش قبل كده ان حد يتكلم بلساني. ليه؟ هو انا هفق في القعدة بصراحة؟ هو يعتمد على قوة شخصيتك. انا اللي من الاول بدي الفرصة ان حد يتحكم في قراراتك وبيكون اتعود على كده. موضوع كبير قوي يا شريهان، موضوع ابسط من كده بكتير. مساء الخير عليكم احلى مذيعين. هو حماده المصري لسه عايش؟ والله وحشتني يا حماده. ده مين ده؟ محمود الدالي. مساء الفل يا محمود، للاسف لسه عايش وبيرازي فينا يا محمود. في مين تاني؟ حماره طبعا بيقول محشي حواوشي ممبار. مساء الخير. هو الاصعب ان حد ياخد قرار بالنيابه عنك انه يكون عارفك كويس جدا ومع اول خلاف يعمل اكتر حاجه تزعلك وكانه عارف نقطه ضعفك. مش
1: ما هو دي مشكله بقى ان لما حد يبقى عارفك كويس قوي، زي ما هو عارف الحاجات اللي انت بتحبها عارف الحاجات اللي بتضايقك. بس هو لو حد عمل كده يبقى معناه يعني حد
2: بتلقحي على حد يا رو
1: خالص. عمري
2: مين بيسمعنا دلوقتي؟
1: ولا حد.
2: طبعا انت قاعده، انت بومه وقاعده معانا اكيد. ما حدش هيسمع. هتقولي حاجه في ال
1: هقول خبر
2: حاجه بجنيه وربع يعني.
1: بص بقى، الصين بتفاجئ زوارها بشاشات رقميه بتحسب مده استخدام الحمام. من ايام قليله نيويورك اعتمدت حمامات عموميه بتفتح اوتوماتيك بعد 10 دقائق من الاستخدام علشان يحافظوا على الحمامات نفسها. قامت الصين بقى ايه مقرره، تخيل انت في الحمام حتى اكتر من 10 دقائق هي اللي بتفتحها.
2: ممكن تتفضل معانا
1: حمام عمومي. هاي
2: تفضل معانا
1: من وقتك دقيقتين.
2: ممكن تخلص وتطلع لنا بره.
1: فالمهم الصين قررت ان هي تعلي عليهم وعملوا تقنية غريبة في الحمامات النسائية. ركبوا شاشات رقمية بتعرض المدة اللي بيقضيها الشخص جوه الحمام نفسه. خلاص الشاشات الوقت دي بتعرض الدقائق والثواني اللي بيقضيها المستخدم جوه الكابينة او المكان، وبيقولوا ان ده هيساهم في تنظيم الاستخدام خلال فترات الازدحام، وان ده هيخدم اكتر المواقع السياحية في بعض مقاطعات الصين. انت تخش في سكرين جوه وبره، الشخص ده جوه بقاله 7 دقايق.
2: يا سيد اطلع بقى.
1: بس طيب ايه الحاجه اللي بتضايقك لما حد بيقررها بالنيابه عنك؟ ابعتوا لنا 015-595-5006 facebook.com/نجوم FM. نسمع بهاء سلطان ونرجع على طول، خليكم معانا.

0: تشيه، أنا مريض ربو، ومن أكتر الحاجات اللي بتتعبني الأنفلونزا، عشان كده كل سنة بكون حريص إن الطعم أول لما التطعيم يتوفر.
1: من ساعة ما كنت حامل وأنا مواظبة على التطعيم عشان أحمي نفسي والجنين، والنهاردة أنا لسه مكملة ومصممة إني أحمي أولادي من الإنفلونزا بإن طعامهم كل سنة.
0: أنا أبويا كبير ومريض سكر، وكل سنة بعمل حسابي إن طعامه عشان أحميه من مضاعفات الأنفلونزا الخطيرة على مرضى السكر. استشر طبيبك عن تطعيم الأنفلونزا الموسمية.
1: يجب قراءة النشرة الداخلية قبل الاستخدام. هذه المادة حاصلة على موافقة هيئة الدواء المصرية برقم BF0026B9927-06026.
2: تخيل إنك بتشتري سبيكة الذهب ولما تيجي تبيع بيرجع لك كاش باك بيوصل ل50% من المصنعية. مع سويس جولد الكاش باك بتاعك مضمون بنسبة 100%. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: للإعلان على شبكة

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمة مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: محمد المصري بيقول مروان دايما بيتكلم باسمي وبيضايقني ومزهقني في عيشتي وانا والمديره بس اللي شايلين البرنامج. طب انا لو منك يا حماده بقى بطل اسمع البرنامج، يعني بما اني مزهقك وقرفك كده يعني اختار صحتك النفسيه،
2: مالكش دعوه بيا
1: حماده مساء. اسمعك.

0: رام ام بلايرا مالكش دعوه بيها حماد.
1: ايه الحاجه اللي بتضايقك بس لما حد يكررها بالنيابه عنك؟ ده السؤال.
0: مساء العسل. انا ما حدش يجرؤ يختار لي الا لو انا طلبت منه. اخره يقترح وانا اقول اه ولا لا. دي شيري. ماشي يا شيري. انا بقول حاضر ترج البيت. بقدم تحياتي وتقديري لاجمل واحلى برنامج، ربنا يخليك. ده محمود عبد العزيز. تسلم يا محمود، ربنا يخليك. مساء الفل يا مروان ويارا. ما حدش ما ينفعش حد يا جماعه يقرر مكان حد، لان لو ده حصل يبقى الشخص معدوم الشخصيه، وفي الحاله دي يبقى ملوش لازمه. الحياه منفرده، انا ليا قراراتي وانت ليك قراراتك، يعني ما تتدخلش في حياتي حتى لو اقرب الناس ليا، بعيدا طبعا عن الام والاب، لان محدش بيحب حد احسن منه غير الام والاب. بيحبوا ولادهم احسن من اي حد، فعمرهم ما ياخدوا قرار يأذيهم ولا هيقبلوا ان شخصيه ولادهم تبقى ضعيفه، لكن اي حد غير كده بيبقى حلال فيه، زي ما تدخل فيما لا يعنيه، سمع ما لا يرضيه. انا بحبكم قوي، بتمنى البرنامج يبقى كل يوم، وانتم مصدر طاقه ايجابيه ليا، لان انتم بجد عسل. ممكن اغنيه اواخر الشتاء دي دوجة. ماشي يا دوجة. وصال مساء الفل بتقول انا فاتني البرنامج. ربنا يخليك يا وصال. بتقول انا ايه الموضوع، انا فاتني ايه في الموضوع؟
1: لا ولا حاجه، مروان ما بيقولش حاجه مفيده
0: بالتالي يا طبعا. لو شخص بعزه هعديها، لو غير كده ده محمد رجب يعني بيقول ان حد يختاره. احنا بنتكلم في الحاجات البسيطه يا جماعه، بنتكلم في حاجات قويه، يعني مش حد هيختار لك او هيشتري لك حاجه. احنا بنتكلم في
1: حاجه مهمه. مش اختيار او قرار حاجه مثيريه. لا احنا بنتكلم في
0: كلمه فلان عشان نشوف هنروح فيلم ايه. انا عارف هو بيحب افلام الاكشن، خلينا نروح الفيلم
1: ده. لا بلاش ده، مش هيحبه نروح ده.
0: يعني الحاجات البسيطه، الاكل، الحاجات، اللبس، حاجات كده يعني. عندك حاجه تقوليها؟
1: ممكن اقول خبر. طيب، طيار قرر ان هو ينزل من الطياره عشان ينتظر راكبه حامل، ورفض ان هو يمشي من غيرها. اوكي. في امريكا في واحده ما كانتش متخيله ان رحلتها من سولت ليك لبانما سيتي، عشان كانت رايحه يعني عشان تحتفل بعيد ميلادها 30 مع 7 من اصحابها، هتتحول لسباق مع الزمن. الازمه بدات لما رحلتهم الاولى اتاخرت 50 دقيقه، وده اللي خلى قدامهم ساعة لربع بس عشان يلحقوا الطيارة الثانية من مطار دالاس لمطار فورت وورث في تكساس، خصوصا ان واحدة من صاحباتها كانت حامل في الشهر السابع خلاص. فلما قربوا من ميعاد ان البوابات تتقفل، بقى صعب قوي ان المجموعة كلها تلحق الرحلة في الوقت المناسب. لكن اللي حصل بعد كده كان مفاجأة. كابتن الطيارة قرر ان هو ينزل بنفسه ويستناهم بدل ما يتحرك في ميعاده، وساعدهم كمان علشان يوصلوا للطيارة ويلحقوا الرحلة بتاعتهم. التصرف ده خلى الموقف يتحول لذكرى مميزة للمجموعة يعني، وأثبت إن لفتة إنسانية بسيطة ممكن تغير نهاية موقف صعب وتفضل في الذاكرة لسنين.
0: يا سلام.
1: إيه رأيك في الخبر ده؟
0: حاجة جميلة أوي. نبيل حماد بس بيقول أنا مراتي بتفرتكني من جوه. لما أجي أتكلم تقولي ما أنا عارف أنت هتقول إيه، أو أجي أرد على حد يقول لي أنا عارف هتقول إيه. حاجة مستفزة، أو إن حد يتكلم عن لساني بنفعل قوي عليه وأقول له قول على لساني اللي أنا قلته، اللي أنا قلت لك قوله، مش تقول على كلام أي كلام على لساني. أنا كده دخلت في موضوع ما أعرفش عنه حاجة للأسف. ده نبيل حماد. لا ما طولتش طبعا يا نبيل،
1: وبراحتك،
0: تبعد براحتك.
1: طيب قبل ما نختم حلقه النهارده، كنت هتقرا حاجه؟
0: نعم.
1: ايه الحاجه اللي بتضايقك لما حد يكررها بالنيابه عنك؟ ابعتوا لنا كده في السريع 015 595 5006 facebook.com/nugumfm.

0: عايز تقول ايه؟
1: مش عايز اقول حاجه. تمام كده، انا كده تمام.
0: انا كده مرضي.
1: طيب احنا وقتنا خلص. يارا مش موجوده بكره.
0: انا اجازه. مش اجازه يعني، عندي حاجه بس.
1: المشايات كلها ما اتعملتش من اول.
0: عندي
1: بكره عشان يلحقوا ينشفوا على الجمعه. وقتنا خلص، هنبقى معكم ان شاء الله يوم الحد الجاي.
0: انت جاي بكره، انت ايه واخد اجازه معايا ولا ايه؟
1: لا انا بتكلم عليكي
0: يعني، ما تتكلمش من غيابه عني.
1: هتيجي لحد الجاي غصب عنك. بس كده، انا هبقى معاكم بكره ان شاء الله من 5 لـ 7، وده تبقى معاكم جيان عبد الله.
0: هبعته لكم، ولو في اي حاجه ابعتوا لي يا جماعه، وانا هظبط الدنيا من هنا ليوم الحد. يوم جميل عليكم، اشوفكم انا الاسبوع الجاي، ومروان هيشوفكم بكره. باي باي.
2: امتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الافضل من تحديد الوقت المناسب انك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصا ان حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم انك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. اما قرار البيع، فخبراء الاقتصاد بينصحوا انك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الاقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات اكتر ادخل على موقعنا او كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم اول لما السيدة توصل لسن 40، واحنا في بهية مستنينك بأحد الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. فهي في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
4: لو لسه بتسألوا، أيوة شاكيرا جاية مصر. فينتشر لايفستايل بتقدم لكم شاكيرا في ليلة استثنائية عند أهرامات الجيزة يوم 28 نوفمبر. الموعد اتحدد والعد التنازلي بدأ. مستنيين ايه؟ احجزوا تذاكركم دلوقتي من ticketegypt.com. نجوم اف ام والنايل اف ام، الراعي الإذاعي الرسمي.
5: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
6: نخش في الموضوع على طول.
5: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده، متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على 3.
7: شكلك فاهم يا نصة.
5: وساعتها بقرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
6: حضرتك فاهم؟
5: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك 3 كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد، كل يوم 4 من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان في اتصال هاتفي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
2: وزير الخارجية يستعرض في بانكوك رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة.
1: وزير الخارجية ونظيره الأرميني يؤكدان عمق العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين.
2: رئيس الوزراء يستعرض محاور جلسة نحو استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة ضمن منتدى مصر 2026.
1: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة.
2: وزير التعليم يكرم 216 مدير مدرسة متميزة تقديرا لجهودهم.
1: وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشح لعدد من الدبلومات والبرامج المهنية.
2: 21 من أكتوبر القاهرة تستضيف قمة إفريقيا واحدة لتعزيز التعاون الاجتماعي عبر الحدود.
1: وزير الإعلام السعودي يؤكد أن الحياة في المملكة مستمرة بصورة طبيعية.
2: الخميس المقبل الأوبرا تستضيف معرضا تشكيليا احتفاء بتراث بورسعيد وإبداعات شبابها.
1: غدا أمطار متفاوتة وتحذير من البرق والرعد والصغرى بالقاهرة 20 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogomfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: تأتي جمعاتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: نجوم اف ام على كيفك وعلى نجوم اف ام وعلى نجوم اف ام تي في. بنتقابل كل يوم في نفس الميعاد الساعه 7 على الهواء معاكم جيهان عبد الله. حلقه جديده من اجمد 7 الساعه 7. 7 اغنيات والمنافسه مستمره كل يوم في بورصه الاغاني مين اللي بيحتل انهي مركز. كل يوم بنعرف على الهواء بناء على اختياراتكم. يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال وخلوا بالكم في تقلبات جويه من بكره. فالنهارده كمان بالليل درجه الحراره هتوصل للصغرى 10 درجات. فدنيا تبقى برد النهاردة بالليل وفي احتمال سقوط أمطار بكرة وبعده زي ما سمعنا في النشرة من شوية. طمنونا على أخباركم وأحوالكم عاملين إيه. تحبوا تسمعوا مين النهاردة اللي جاي على بالكم علشان تختاروه يشارك معانا في فقرة 3-1. وإيه الأغنية اللي حبينا أكتر من السبع أغنيات اللي مشاركين معانا. يلا بينا للمش عارف الأغنيات اللي مشاركة نتعرف عليهم مع بعض نسمعهم تاني من جديد مع بعض. عادة الأغنية لما نسمعها من أول مرة مش ما بتنفعش يعني مرة واحدة ما بتنفعش لازم نحكم عليها كذا مرة نسمعها مرة واثنين وكذا أكتر من 2-3-10 يعني أي مكان. ساعات بعد نلاقي فجأة بعد أسبوعين ثلاثة شهر إيه ده الأغنية طلعت حلوة إيه ده الألبوم طلع كويس. فشوفوا حابين تسمعوا أني أغنية حبينها أكتر النهاردة وبعتوا لها فوت على 015-595-1006. وسبعة معنا هي مسكرة عساف وسنت ليفانت.

0: معانا مكالمة تليفون من سراج. ازيك يا سراج؟
1: هلو، ازي حضرتك؟
0: انا الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
1: والله كويس الحمد لله، مبسوط جدا ان انا دخلت مع يعني مع حد مهم جدا زي حضرتك بجد، وبقالي كتير قوي بحاول ان انا ادخل معاكي، بس طبعا ما كنتش عارف اني ادخل لان يظهر ان انا كنت بكتب الارقام.
0: طب عرفنا بنفسك، انت طالب بتشتغل يعني؟
1: انا خلصت، انا اتخرجت 2024، طالب يعني مش طالب دلوقتي بس خريج اعلام، وحاليا بشتغل في مجال بقى الاعلام والميديا وكده.
0: ربنا معاك. طيب دي حاجه لطيفه جدا، زمل يعني، زميل. أيوة. زميل عزيز، بس انت زميل من زميل وفي نفس الوقت من نفس الجيل، احنا الاثنين زي بعض جين زي، صح؟
1: اوف كورس.
0: انت جين زي ده؟ انا مظبوطه كده في المرحله العمريه ولا ايه؟
1: ايوه انا مواليد الفينات.
0: الله الله عليك.
1: نادي اصلا السبت ان شاء الله،
0: السبت اللي جاي. طب هابي بيرثدي يعني.
1: ثانك يو.
0: يعني عقبال 100 سنه يا رب، وتحقق لك كل امنيات ان شاء الله السنه الجديده دي.
1: يا رب يا رب. وانا مبسوط جدا ان انا دخلت مع حضرتك النهارده، لان بجد حضرتك من اكتر المذيعات اللي انا بحبهم بجد يعني، وبحترم حضرتك جدا، وكمان خصوصا ان انا من زمان جدا I'm a very big fan و big listener، فبسمع حضرتك حتى من ايام مسلسل كنت بسمع حضرتك.
0: طب انا عايز اسالك بس على حاجه، انا بما انك في جين زي وكده، ايه نوع المزيكا اللي انتوا حابينها؟ يعني انهي اكتر اغنيه بتحب تسمعها على نجوم اف ام، او مين المطرب المفضل عندك؟
1: انا المطرب المفضل بالنسبه لي وهي will always be طبعا اول حاجه كينج محمد منير.
0: اكيد نجيه له تحيه كبيره جدا.
1: طبعا كده كده، لان انا ام باك فان ومن زمان بقى. واكتر حد فعلا بحبه بقى من الجيل ده تامر حسني.
0: اوكي
1: بجد تامر حسني ده he's an icon بصراحه.
0: اغنيه تامر حسني اللي بتحبها انهي واحده؟
1: انا بحب بصراحه، انا بحب اغاني بقى ممكن القديم او الجديد. بحب دلوقتي اغنيه بحريه اللي عملها
0: تامر حسني. ما عملش بحريه،
1: سوري مش بحريه، اللي هي بتاعت فجاه افترقنا. هي اغنيه كئيبه شويه بس أوكي. هي كانت من البومه اللي فات. بس انا بحب بصراحه اغانيك كلها يعني جدا. انا صار اتلخبط ما بين استاذ حمايه واستاذ تامر حسني للاسف، بس لا يعني انا بحب بصراحه اغانيهم. انا بحب ناس كتيرة جدا، فدي مشكلتي ان انا ساعات بتلخبط في الاغاني، لان من كتر المغنيين اللي انا بحبهم مش مغني واحد، في كذا حد فنان كبير جدا يعني انا فعلا بحترمهم. زي
0: اصلا بيقعدوا يقولوا ان الجين زي والجيل الجديد من الشباب اليومين دول ليهم ناسهم معينين وليهم اغنياتهم المعينه، فانا بس بحب اعرف افهم يعني الموضوع ده مظبوط، ولا بتسمعوا مزيكا زي اللي احنا بنسمعها عادي ومطربين اللي احنا عارفينهم عادي، ولا ايه الظروف؟
1: لا لا لا نوت ريلي. انا عايز اقول لحضرتك انا كسراج جين زي، لا انا مش، انا بسمع كل حاجه واي حاجه، ما عنديش مشكله خالص. مفيش اي حاجه معينه، انا بالعكس انا بحترم كل الفنانين وكل المغنيين طبعا كده كده. big respect to everyone. بس انا بالنسبه لي مثلا ما اسمعش الاغاني اللي هي القديمه، انا ماليش مثلا في ام كلثوم وعبد الحليم وكده. ممكن مثلا ناس من الجين زي
0: لما تكبر شويه بقى كده وتبقى يعني كمان حبه قدام كده هتحبهم جدا يعني. كلنا احنا صغيرين ممكن نكون ما كناش فاهمين قوي او مقدرين الموهبه طبعا والاعمال الفنيه، بس لما بنكبر بنبتدي بقى نبص ونفهم بطريقه مختلفه
1: طبعا.
0: ايه تاني حابب تختار معانا اغنيه ايه النهارده تهديها لحد؟
1: حابب اختار اغنيه يعني مش اغنيه معينه، انا هسيب لحضرتك تختاري لي اغنيه حلوه على ذوقك طبعا. لان انا طبعا يعني totally respect يعني.
0: طب انت بتحب الاغاني الدراما اكتر ولا الاغاني مثلا الدانس، ولا انهي نوع؟
1: انا بحب كل يعني، انا actually الدراما اكتر. الدراما اكتر يعني. انا مثلا من اكتر الاغاني اللي لسه كنت بسمعها اغنيه تامر عاشور، هي قديمه شويه، اغنيه هيجيلي موجوع. هو طبعا عمل اغاني البوم تاني بعدها،
0: قديمه شويه دي بقالها سنه يعني، مش قديمه ولا حاجه يعني.
1: يعني بس انا
0: سنه ونص كده.
1: يعني دي اللي بتيجي قوي بقى، اللي بتيجي على الجرح قوي بقى.
0: جرح ايه وانت عندك، وانت جين زي انت عندك كام سنه قلت لي؟
1: انا 25.
0: في جرح دلوقتي؟ طيب اوكي ماشي.
1: لازم يعني لازم يبقى في جرح.
0: طيب ماشي دي معلومات، كمية معلومات النهاردة بعرفها منك مختلفة يعني.
1: ممكن يكون أنا الوحيد اللي حاسس بكده كجندي، ممكن ناس تانية
0: أكيد
1: يطلعوا مع حضرتك.
0: ما بالظبط، ما فيش لولا اختلاف الأذواق طبعا. بالظبط، كل حد بيبقى عنده ذوقه المختلف، وكل واحد عنده الفن معين هو اللي بيستوعبه أو اللي بيأثر فيه.
1: طبعا.
0: بشكرك يا سراج جدا، ومبسوطة
1: شكرا شكرا
0: إن
1: لحضرتك.
0: إحنا اتكلمنا النهاردة على الهواء،
1: وانا
0: وبكلمني على طول تبع البرنامج على طول.
1: حاضر
0: خلاص،
1: خلاص. Thank you so much أستاذ
0: وبما
1: سمير.
0: إنك بتحب تامر عاشور، إحنا عندنا تامر عاشور دلوقتي هيب ههديها لك. بس إحنا مش معانا هجيلي موجوع، لأن إحنا بيكون موجود معانا الأحدث. فأحدث حاجة هي ولاد الحلال، سمعتها قبل
1: أنا
0: كده؟
1: لا سمعتها بس حتة منها بصراحة.
0: طب اسمعها بقى كلها دلوقتي.
1: أوكي
0: يلا،
1: ماشي.
0: باي باي.
1: خلاص، thank you. باي
0: باي باي، مع السلامة.

0: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الأربعين، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
1: حبايب قلبي، أنا توليت ومستنيكم يوم 16-10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا أشوفكم إن شاء الله.
2: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: معانا مكالمة تليفون من هنا. ازيك يا هنا؟
1: ازيك يا ريان، عاملة ايه؟
0: انت الحمد لله، انت اخبارك ايه؟
1: الحمد لله والله. انت اللي عاملة ايه؟
0: كله تمام، بتسمعيني على طول؟
1: طبعا انا معاكم من زمان.
0: اوكي
1: انا ايه؟
0: حلو، مبسوطة ان انت بتتابعينا. مين بقى مطربينك المفضلين؟ احكي لي، بتحبي تسمعي مين من النجوم، وبتحبي اغنيات ايه؟
1: انا مطربي المفضل انا تامر عاشور.
0: اوكي، كان لسه معانا اغنيه ولاد الحلال من شويه، ما هديها لك، سمعتيها؟
1: سمعتها.
0: اوكي،
1: كانت جميله جدا جدا. بصي، بحب تامر عاشور من زمان. يعني تامر عاشور متابعاه من زمان جدا. يعني انا تامر عاشور، بصي، كل اغانيه كلها كده انا بحبها جدا بصراحه، ايا كان بقى قديم جديد. المهم ان انا بحب تامر عاشور جدا جدا.
0: اوكي،
1: يعني انا مثلا لو قعدت في كافيه وقعدت اسمع تامر عاشور، مش ممكن ما امشيش، لا افضل قاعده عادي.
0: طب حلو. في اغنيات في السباق غير ولاد الحلال عندنا هنا في اجمد سبعه، حب يعني حباها برضو، عايزه تدي لها صوت.
1: اغنيه في السباق، عايزه ادي بوت لشفت كلام لكي مروان بابلو.
0: تمام، وعايزه تسمعي حد معين فقره 3 الواحد، ومش هينفع يشارك معنا تامر عاشور بقى، عايزه تسمعي مين؟
1: بصي، عايزه اسمع رامي صبري غار القمر لو ينفع.
0: اكيد ان شاء الله ينفع، ما ينفعش ليه؟ اكيد. بشكرك. تحبي تهدي الاغنيه دي لحد؟
1: بصي، انا ما فيش حد هديها له، بس انا عايزه اهدي لك فقره 3 الواحد لان انا بحبك جدا.
0: مرسي والله، مرسي جدا على الهدية الجميلة دي والله يا هنا، وبشكرك على المتابعة وبشكرك على المكالمة وكل حاجة حلوة.
1: تسلميلي والله، تسلميلي. أنا اللي عايزة أشكرك على المداخلة القمر اللي زيك دي.
0: أوكي، مرسي يا هنا على اتصالك، وتابعينا بقى عشان تسمعي رامي صبري في 3 الواحد إن شاء الله.
1: ماشي،
0: شكرا ليكي، شكرا، مع السلامة. هنكمل طبعا وبنوصل لاغنيه المركز الخامس معانا النهارده، وهي انا الخساره لرحمه محسن. لو حابين تسمعوا اغنيه معينه لرامي صبري، يا ريت تشاركوا معانا، تبعتوا لنا اسماء الاغنيه على الواتساب على 015 5955 1006.

0: حبيبة معانا على التليفون كمان دلوقتي. مساء الخير يا حبيبة، ازيك؟
1: ايوه ازيك، عامله ايه؟
0: الحمد لله كويسه، انت تمام؟
1: انا بحبك قوي على فكره.
0: ميرسي يا حبيبتي، ربنا يخليكي، والله دي حاجه تسعدني جدا.
1: من زمان
0: ومتابعه نجوم اف ام. انت بتابعينا من خلال الراديو دلوقتي ولا من خلال نجوم اف ام تي في؟
1: لا، على طول التي في.
0: طب حلو حلو، قولي لي انت بتشتغلي ولا بتدرسي؟
1: لا انا بدرس.
0: في سنه كام؟
1: انا في ثانيه ثانوي.
0: ربنا يوفقك، ومبسوطه ان انت بتسمعينا، وان شاء الله السنه دي تكون سنه لطيفه وظريفه، ونفرح بيكي كده لما تنجحي وتكسري الدنيا. قولي لي، عايزه تختاري اغنيه معينه؟
1: او ممكن اسمع رامي صبري.
0: حاضر، ان شاء الله ومعانا حالا. عايزه تسمعي اغنيه ايه حبيبه؟
1: نعم معاكي.
0: عايزه تسمعي اغنيه ايه؟
1: ممكن اغنيه
0: رامي
1: صبري يمكن غير،
0: يمكن خير. يمكن غير او ولا خير؟ انت عايزه حد تاني ولا عايزه خبر كويس؟
1: لا يمكن خير.
0: طيب يا حبيبتي حاضر، ان شاء الله تكون موجوده معانا، وبشكرك على اتصالك. تحبي تهدي الاغنيه لحد؟
1: لا،
0: حلوه قوي. مية مية.
1: وممكن ترد عليه على طول على
0: فكره، بكلمك كتير
1: قوي.
0: طيب حاضر، هنرد عليك على طول. ماشي حبيبه، ميرسي على تليفونك. وبعديك بقى الأغنية هتسمعها كمان شوية، هتكون تاني واحدة معنا إن شاء الله. شكرا ليك، شكرا على اتصالك، مع السلامة. هنبدأ فقرة تلاتة الواحد لرامي صبري، هنبدأ بأغنية اختارتها معنا هنا. بشكرك يا هنا على اتصالك ومتابعتك، وبهديك الأغنية اللي انت طلبتيها يا غار القمر، وبعد كده هيكون معنا يمكن خير عشان خاطر حبيبة. فضل أغنية تالتة لرامي صبري، أنهي واحدة اختاروها بقى معنا على الواتساب على 0155951006.

0: اسمع من العيار السويسري، لما يبقى عندك دهب ترجع له دي راحة ما تتقدرش. بس تخيل لو ما عندكش، يبقى لازم تروح سويس جولد وتفكر وتبدأ تحوش وما تضيعش على نفسك أمان الدهب. سويس جولد، الدهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن الـ40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. بتأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 353-34-47-57.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
5: وحتى نسمع ايه؟
4: نجوم FM TV.
6: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

حياتي مش تمام. الأغنية الثالثة والأخيرة لرامي صبري في فقرة 3-1 النهاردة، بتمنى الفقرة تكون عجبتكم إن شاء الله. فقرة مستمرة معنا كل يوم، يكون معنا نجوم مختلفين وأغنيات مختلفة زي ما تحبوا. بنرجع تاني للسباق، ورقم 3 معنا هي من غير كلام ليت وليت، وزي ما شفتوا مؤخرا طلع علينا توليت بمجموعة من الحفلات، وكان في كذا تعليق على الماسك، وإن الفرقة كمان لابسة ماسك، وإنه له ماسك معين في العادي اللي هو، وماسك تاني بيبقى مختلف شوية في الحفلات، وعلى الأزياء إنه له أزياء كمان خاصة. يعني توليت مش بس رجع نوستالجيا شوية بالمزيكا وبالتوزيعات وبالكلمات وبالأغاني وبكل حاجة، لكن هو كمان واضح إن هو رجع نوستالجيا كمان بالأزياء، فهو له زي خاص ده من أول طبعا ما شفنا الماسك ده، بعد عرفنا الموضوع ده أساسا، لكن كمان في أزياءه مختلفة شوية أثارت جدل، فواضح إن هو حالة كاملة من أشياء متعددة. واضح أن الموضة كمان راجعة للتسعينات بشدة وبقوة. ده الطلبة والطالبات في المدارس، أنا كمان استغربت أن هم ابتدوا يستخدموا الكاميرات، يعني إحنا كنا خلاص نسينا موضوع الكاميرا وبينا بنستخدم كاميرا الموبايل للتصوير، فدلوقتي بقينا بنشوف أنه الشباب الصغيرين ماسكين الكاميرات القديمة التقليدية اللي قبل ما تظهر كاميرات الموبايلات، وقبل ما نستخدم كاميرات الموبايلات فاكرين كنا بنستخدم كاميرا شكلها عاملة ازاي؟ مش عايز اقول بس ماركات، في ماركات شهيرة جدا جدا كنا بنستخدمها، دلوقتي بقت موضة وبقى ده الشباب بيستخدموا الكاميرات بتاعة التسعينيات والساعات بتاعة التسعينيات، الساعة الديجيتال المشهورة قوي، الماركة المشهورة جدا طبعا اللي لابسينها دلوقتي الشباب الصغيرين، اللي كنا بنلبسها زمان قبل ما تظهر ماركات الساعات التانية او المختلفة، او الساعة اللي هي الاي واتش، او الساعة اللي هي اللي علاقة بالموبايل. فواضح ان الموبايل ابتدى يرجع لورا، تراجع خطوة من ناحية الساعة، من ناحية التصوير، مش عارفة يا رب يتراجع بقى كله على بعضه علشان يعني نرتاح منه ونخلص موضوع الموبايل دوت. واضح انه زمن النوستالجيا، الناس اللي عاشت الزمن ده عارفة انه كان زمن جميل، دي حقيقة، قبل ما كان نبقى ماسكين كلنا جهاز حاطين مشينا فيه وحياتنا كلها جوه الجهاز اللي عبارة عن نص شبر ده. فان احنا نرجع يتفكك الموبايل ونرجع نشوف الحاجات اللي قبل كده كنا نستخدمها، دي حاجة لطيفة جدا جدا جدا. وواضح كمان تعليقا على الازياء والماسك والحاجات دي، ان زيادة الوزن بقت موضة، يعني مش يعني كان ان الناس الرفيعة هي دي الناس الكويسة او شكلها حلو، لا، دلوقتي كل ما زاد الوزن وبقى فيه كده زيادة ملحوظة كل ما بقى ده موضة، شيء غريب.

0: اسمع من العيار السويسري، عايز تعرف ان السبيكة مضمونة؟ سويس جولد هيقولك. بص على ختم الجودة، الغلاف وعدد الجرامات، لازم تلاقي العيار مكتوب 4 تسعات وعلامة الدمغة واضحة. وما تنساش تشتري بس من مكان موثوق ومع شهادة معتمدة زي الايزو. اشتري من فروعنا او اونلاين. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: في سيدات كتير لسه بتأجل الكشف الدوري عن سرطان الثدي. الكشف الدوري مهم أول لما السيدة توصل لسن 40، وإحنا في بهية مستنينك بأحدث الأجهزة الطبية وفريق طبي متخصص في صحة الثدي علشان تطمني في وقت قصير وبكل راحة. ما تأجليش الكشف واحجزي دلوقتي، اتصلي على 16-602 وخلي فالنا دايما خير. بهية في ظهر كل ست مصرية. رقم التسجيل الضريبي 35-33-44-57.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
3: ايه ده؟
4: ما تبصريش، أنا زيك بالظبط
2: على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمل 7 الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بدايه الحلقه النهارده كان معايا رقم 7 سانت لوفانت ومحمد عساف ماسكارا. عاشور ولاد الحلال.
2: هم اللي لمحوني ان انت في حد في حياتك وانت جد بسكاتك واختفاءك مني فتره.
1: 5 رحمه محسن انا الخساره.
3: انا الخساره اللي انت بكره تقدرها ودي الحكايه اللي انت صعب تكررها.
1: 4 شيرين خاين.
4: انت عارف اسمه ايه؟ اسمه خاين.
1: Too late من غير كلام. اتنين مروان بابلو ليجاسي شفت كلام.

0: مع جيهان عبد الله على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: بشكركم جدا على توعيتكم لحلقتنا النهارده، ونتقابل بكره ان شاء الله على خير في حلقه جديده من اجمد 7 الساعة 7 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. كنت معاكم جيهان عبد الله، ودقيقه هيكون موجود معاكم محمد عبد الوهاب، وحلقه جديده من فلسطين تابعوه من الساعه 8 للساعه 10، ولولا البنات هي رقم 1 النهارده.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي يؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
2: وزير الإعلام السعودي يؤكد أن الحياة في المملكة مستمرة بصورة طبيعية.
1: وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان في اتصال هاتفي عمق العلاقة الثنائية بين البلدين.
2: وزير الخارجية يستعرض في بانكوك رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة.
1: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا موسعا لمتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات حياة كريمة.
2: وزير التعليم يكرم 216 مدير مدرسة متميزة تقديراً لجهودهم.
1: وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشح لعدد من الدبلومات والبرامج المهنية.
2: 21 من أكتوبر القاهرة تستضيف قمة إفريقيا واحدة لتعزيز التعاون الاجتماعي عبر الحدود.
1: الخميس المقبل الأوبرا تستضيف معرضاً تشكيلياً احتفاءً بتراث بورسعيد وإبداعات شبابها.
2: غدا أمطار متفاوتة وتحذير من البرق والرعد والصغرى بالقاهرة 20 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقع نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك
3: يا حبيبتي. ذكري

0: دلوقتي دي معاكم مع في الستاند مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
1: يا مساء الفل على كل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام والناس اللي بتتفرج علينا على نجوم اف ام تي في. حلقة جديدة في الاستاد هكون فيها معاكو انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين هنتكلم فيها عن القمة 133 اللي حبس فيها جمهور الاهلي والزمالك أنفسهم لمدة 90 دقيقة. كانت قمة مثيرة جدا، يمكن المستوى الفني خلال المباراة ما كانش بالإثارة الكبيرة، لكن كان في أحداث قبل القمة وفي أحداث تانية هتتغير بعد القمة. هنتكلم عن كل حاجة في القمة 133 اللي انتهت بفوز الأهلي بهدفين عن طريق محمد هاني. ها محمد هاني، هنقول لكم ليه محمد هاني ومنصف بقرار المهاجم الجزائري. طبعا القمة دي هدت حاجات كتيرة جدا بالنسبة للحسين عموتة اللي كتب تاريخ جديد في القمة كأول مدير فني عربي يفوز بفريقه طبعا ويفوز بقمة من قمتين الأهلي والزمالك، وأول مدير فني عربي يقود حد من الفرقتين قدر ان هو يخطف الماتش بواقعية وهدوء تكتيكي كبير جدا، وبيرد على شوية تشكيك حصل في قدرات الحسين عموتة ان هو يكون المدير الفني ليقود النادي الأهلي لقب الدوري ولقب البطولة الأفريقية الكونفدرالية والبطولات المحلية. بس هل لسه في قلق بالنسبة لجمهور الأهلي ولا لا؟ ده اللي احنا عايزين نعرف رأيكم فيه النهاردة بعد اللي شفناه في مباراة القمة. على الناحية الثانية علامات استفهام كبيرة جدا عند الزمالك، ويعني الجماهير مش عارفة تلوم مين، هل تلوم معتمد جمال، هل تلوم اللعيبة، هل تلوم مجلس الإدارة. مشاكل كبيرة جدا كان ممكن حتى التعادل للزمالك في مباراة القمة يحل جزء منها، لكن المشاكل مستمرة جوه نادي الزمالك والمشاكل الفنية كتير، وهنتكلم عليها في حلقتنا النهاردة مع ضيوفنا الأعزاء اللي هيشرفونا كمان دقايق قليلة. هيكون معانا اتنين محللين هيتكلموا عن كل حاجة تخص الأهلي والزمالك. هيكون معانا شريف يسري وأحمد مصعد حافظ عشان يتكلموا عن كل التفاصيل الفنية اللي حصلت في مباراة امبارح وإيه اللي جاي بالنسبة للأهلي والزمالك. أنا عايز أعرف رأيكم على 015-595-5006، ابعتوا لنا وقولوا لنا رأيكم في أداء الفرقتين في القمة. شايفين أن مباراة القمة دي هتفرق مع الفرقتين إزاي في اللي فاضل من الموسم؟ وعايز أعرف منكم، ودي بحب قوي أعرف رأيكم فيها، هي فكرة مين نجمين المباراة من الأهلي والزمالك؟ يمكن أكتر من لعيب ظهروا بشكل يعني جيد جدا، عايز أعرف رأيكم على 015-595-5006. هنتكلم معاكم عن كواليس مهمة كتير تخص القمة في اللينك الجاي، خليكم معانا في الاستاد.

20 سنة من رامي صبري. يوم 6 نوفمبر نحتفل سوا بمسيرة مليانة أغاني عشنا معاها وذكريات ما تتنسيش. رامي صبري لايف في الأرينا في ليلة استثنائية تستحق تتعاش. 6 نوفمبر الأرينا طريق العين السخنة القطامية. التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم اف ام الراعي الإذاعي الرسمي.

نين الظهر على نجوم اف ام، نجوم اف ام على تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، وعايز اقول لكم ان حالا واحنا بنتكلم بيراميدز بيحرز هدف التعادل في مرمى سيراميكا كليوباترا في مباراة جامدة جدا جدا. احنا وصلنا للدقيقة 15 والنتيجة 1-1. عبدالله مجدي بدأ التهديف بالنسبة لسيراميكا كليوباترا في الدقيقة 5 عشان يرد زيجو بهدف عالمي عالمي. يعني اوصيكوا كده لما ترجعوا البيت تتفرجوا عليه، لكل الناس اللي بتسمعنا في العربيات، هدف عالمي من زيكو بيدرك بالتعادل بالنسبة لبيراميدز. عايز أمسي على نوران وعلى إيمان وعلى روان اللي بيسمعونا دلوقتي، بمسي عليكم، بعت لنا في رسائلنا لسه مكملين معاكم 015-595-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا. ابعتوا لنا وقولوا لنا مين نجمين القمة من الأهلي والزمالك في مباراة امبارح، واتكلمنا يعني عن هدفين النادي الأهلي وبالأخص هدف محمد هاني اللي أنا كنت بقول لكم هقول لكم ليه محمد هاني هو اللي أحرز الهدف الأول بالنسبة للأهلي مش أشرف بن شرقي. خلينا نحكي لكل الناس اللي مش مجمعة قوي الهدف. محمد هاني من خارج منطقة الجزاء بيشوط كرة في منتهى القوة بتخبط في بن شرقي وهو معدي الشارع كده عشان تعمل يعني انحراف بسيط عن مسار الكرة وتخدع المهدي سليمان في الدقيقة 39 عشان يحرز الأهلي الهدف الأول. جينا بقى بحثنا يعني عبر ال 24 ساعة اللي فاتوا دول عن فكرة احتساب الهدف. هل احتساب الهدف بيبقى عن طريق آخر لمسة بالنسبة للمهاجم، ولا بتترك الحرية لأي لجنة احتساب أهداف إن هي تقرر مين محرز الهدف الرئيسي؟ ودورنا بقى في أوبتا ولجان إحصائيات الأهداف ولقينا أن ما فيش أي قانون في الكورة بيلزم أن أنت لازم تحسبها لآخر لمسة مهاجم. يعني اللي حصل في هدف محمد هاني أن لمسة أشرف بن شرقي حاجة اسمها passive deflection، يعني انحراف بسيط أو انحراف سلبي ما أثرش على الكورة، وما كانش بن شرقي يعني قادر ان هو يلعب الكورة بشكل متعمد، وبالتالي اتحسب لمحمد هاني طبقا لقرار رابطة الأندية اللي احنا بنحييهم جدا جدا. لان المشاهد العادي او المستمع العادي ممكن يفتكر ان بدم اخر حد لمسته الكورة، وعلى فكرة نازلة على كل تطبيقات يعني الاهداف واحداث المباريات ان هي باسم بن شرقي، لكن هو الهدف لمحمد هاني، لمحمد هاني صاحب التسديدة اللي كان هدفها ان هي تبقى تسديدة على المرمى حتى لو لمست أشرف بن شرقي. فكنا لازم نوضح لكم الحتة دي لان الناس كتير قوي ممكن تكون فاكراها غلطة من رابطة الأندية باحتساب الهدف لمحمد هاني. طبعا الأهلي حسم القمة 133 وبيوسع الفارق مع الزمالك في آخر 64 مباراة من سنة 2004. احنا بنتكلم على 37 فوز بالنسبة للأهلي مقابل 7 بس بالنسبة للزمالك، و20 مباراة انتهوا بالتعادل. وعايز انبه إدارة الزمالك وجمهور الزمالك ان الفارق بيوسع بشكل كبير جدا، بنتكلم في حوالي 22 سنة فرق 30 فوز بالنسبة للأهلي. الأهلي بيأكد التفوق بتاعه وخصوصا كمان في بطولة الدوري، حتى لو الزمالك بيقدر ان هو يحسم بطولة الدوري في آخر الموسم، لكن الزمالك لا يفوز على الأهلي بقاله 5 مباريات وبنسبة كبيرة وتفوق كبير للأهلي في بطولة الدوري. طيب نتكلم بقى عن اللي حصل جوه الأهلي بعد الفوز بالقمة. طبعا الفوز بالقمة يعني فرق مع الحسين عموتة فرق كبير جدا جدا، لأنه هدى الدنيا وهدى قرارات كانت ممكن تحصل في حالة خسارة الأهلي للقمة. هدت الدنيا بالنسبة لحسين عموتة والقلق اللي كان موجود بشكل كبير جدا من جمهور الأهلي، وهل هو اللي يقدر يحقق طموحات جمهور الأهلي بعد موسم يعني ماضي كان موسم كارثي بالنسبة للأهلي. يمكن بدأ يرد شوية لحسين عموتة، لكن لسه في قلق من جمهور الأهلي ولا لأ؟ ده اللي احنا عايزين نعرفه منكو، وده اللي احنا لسه حاسينه برضو حتى بعد الفوز على الزمالك، لكن لسه في شوية تساؤلات حوالين أداء الأهلي مع الحسين عموتة. خلينا نتكلم عن الإيجابيات اللي شفناها في ماتش مبارح، ماتش القمة. أول حاجة كان واضح إن في جمل متقالة للعيبة الأهلي، وبالأخص حتة التسديد من خارج منطقة الجزاء. وعايز أقول لكم تفصيلة، ودي حاجة حصرية جدا، إن حسين عموتة ومحللين أداء النادي الأهلي والجهاز الفني بالنسبة للنادي الأهلي كانوا بيدرسوا تحركات المهدي سليمان من التسديد من خارج المنطقة، وكان بيتشاف فين الزوايا اللي ممكن تبقى نقاط ضعف بالنسبة للمهدي سليمان. فدي حاجة تحسب للحسين عموتة وللجهاز الفني بالنسبة للأهلي وللعيبة كمان اللي بتنفذ، فدي كانت حاجة إيجابية جدا. حاجة كمان تخص اللعيبة، بنتكلم على لعيبة ظهرت بشكل يعني عظيم في مباراة امبارح. بنتكلم على أكرم توفيق اللي خد تحية خاصة من عموتة يعني 9 مرات بيسترجع فيها الكرة، ويقدر ان هو يحصل على 6 تدخلات صحيحة من أصل 6 تدخلات. فبنتكلم إن أكرم توفيق كان دينامو خط نص النادي الأهلي في مباراة امبارح. نفس الكلام بالنسبة لتوفيق محمد اللي يعني بيأكد كده إن إدي العيش لخبازه، أنا باك شمال لعبني باك شمال، ما تلعبش كوكا، ما تلعبش كريم فؤاد، أنا أقدر حد بالحتة دي. ويمكن الظروف خدمته كمان يعني إصابة كريم الدبيس، توفيق محمد يعني خامة مبشرة بالنسبة للأهلي وبالنسبة كمان لمنتخب مصر. ثالث حاجة نتكلم عليها أشرف داري اللي حسين عموتها جابه من التلاجة، يعني رجعه تاني. وشفنا أشرف داري كان بيتعامل بخبرة كبيرة جدا في مباراة امبارح في كل التدخلات اللي كان بيخش فيها أشرف داري. عايز أقول لكم إن إحنا وإحنا بنتكلم حالا بيحرز بيراميدز الهدف التاني في مرمى سيراميكا كليوباترا، عشان في 20 دقيقة بس بنتكلم على نتيجة 2-1، وأحمد بن بوعلي المهاجم الجزائري هو اللي بيحرز هدف بيراميدز. طيب ده بالنسبة لإيجابيات الأهلي. كمان من الإيجابيات اللي شفناها في مباراة امبارح إن حسين عموتة بالآخر كده بيلعب كل حد في مركزه، ما شفناش الأدوار المركبة اللي كان حسين عموتة بادئ بيها الموسم بالنسبة للأهلي. حاجة أخيرة عايز أتكلم عليها كمان من الإيجابيات بالنسبة للأهلي، عايز أقول شابو مروان عطية. لعيبة الأهلي عندها مشكلة كبيرة جدا إن مستواها طالع نازل، إلا مروان عطية بسم الله ما شاء الله، سواء مع الأهلي أو مع منتخب مصر، مروان عطية أكتر لعيب مستواه ثابت في الكرة المصرية على فكرة، مش بس بالنسبة للأهلي، وأنا من وجهة نظري شايفه أهم لعيب في الدوري المصري هو مروان عطية. فتحية لمروان عطية اللي هو محافظ على نفسه جدا رغم أنه هو بيلعب كل المباريات بشكل أساسي سواء مع الأهلي أو مع منتخب مصر. كده بالنسبة للإيجابيات. بالنسبة للسلبيات شفنا شوية سلبيات لسه مكملة في الأهلي، ليها دعوة شوية بتحركات اللعيبة سواء بالكورة أو بدون الكورة. كمان التحفظ الدفاعي اللي شفناه من الأهلي بعد تسجيله الهدف التقدم، ما شفناش الأهلي عايز يزود الأهداف، وما كانش عنده الجرأة الكبيرة، وساب للزمالك الكورة، وكان يقدر الزمالك في أي وقت إن هو يتعادل، وخصوصا كرة أحمد شريف. فدي حاجة من السلبيات. كمان الأهلي عنده مشكلة هجومية كبيرة في صناعة الفرص. يمكن ماتش امبارح كان مفتوح شوية هو بيلاعب الزمالك، لكن مع تكتلات دفاعية سواء في بطولة الدوري أو بطولة أفريقيا ممكن الأهلي يواجه مشاكل كبير. ما شفناش صناعة فرص بالنسبة للأهلي، حتى هدفين الأهلي بنتكلم على تسديدة من خارج منطقة الجزاء، والهدف الثاني كان بعد ما الزمالك اتفتحت الخطوط بتاعته عشان يحاول يتعادل. فدي مشكلة لازم الأهلي وعموتة ياخد باله منها. ده بالنسبة للأهلي. نروح بقى للزمالك اللي عنده يعني الأزمات لا تنتهي. وعايز أقول لكم إن لو أي حد ممكن يتلام في ماتش امبارح، يعني جمهور الزمالك كده بيحاول ان هو يفكر يلوم حد، مش هيلوم معتمد جمال ومش هيلوم لعيبة الزمالك، هيلوم كل فرد من مجلس ادارة الزمالك اللي وصل تشكيلة الزمالك، وصل طموح جمهور الزمالك للنقطة اللي موجود فيها دلوقتي الجمهور. لان مفيش حد من جمهور الزمالك كتير، يعني بتكلم بالكتير قوي 5% 10% من جمهور الزمالك كان متفائل قبل الماتش. فارق الامكانيات بقى مرعب بالنسبة للأهلي والزمالك. بنتكلم على قائمة بنشوف معتمد جمال امبارح وهو بيحاول يدفع بتغييرات، يعني يتغير شكل الزمالك. محمد حمد اللاعب الشاب، بنتكلم على إيشو، مفيش الأسماء اللي على دكة الزمالك. ممكن الزمالك يكون عنده 11 الاساسيين يعني 8 9 يلعبوا اساسيين في الزمالك ماشي، كان الزمالك ما عندوش قائمه بدلاء، والزمالك كمان مشارك في دوري ابطال افريقيا، فالموضوع ممكن يبقى صعب جدا جدا. فلو في حد يتلام على مباراه امبارح والحاله اللي وصل لها قائمه الزمالك وطموحات جمهور الزمالك، فهو اكيد هو مجلس اداره الزمالك، اللي احنا هنا عندنا اسئله كتير جدا ليهم. احنا بنتكلم ان الازمات الماليه لا تنتهي، واللعيبه دي لسه يعني من ايام قليله جدا واخده مستحقاتها عن الموسم اللي فات، وان الازمات الماليه كلها الحل بتاعها هو السلف من رجال اعمال او من محبين للنادي. عايز اسال اداره الزمالك سؤال بسيط جدا، الزمالك من يعني يناير اللي فات لحد دلوقتي بنتكلم ان هو بايع 4 من اعمدة الفريق، بنتكلم على حسام عبد المجيد، بنتكلم على بيزيرا، بنتكلم على دونجا، ناصر ماهر، بحوالي 8-9 مليون دولار. هل لو الزمالك كان يعني ابقى على النجوم دي كان الموضوع هيبقى شكله عامل ازاي؟ ده كده والزمالك بايع 4 لعيبة اساسيين وعنده وقف قيد والازمات المالية ما بتنتهيش، هتنتهي امتى؟ طيب بالنسبة كمان للأزمات الفنية والإدارية، يعني عندك جون إدوارد اللي كان شايل الموسم مع معتمد جمال الموسم اللي فات، وانت كان لأول مرة في تاريخك قررت كمجلس إدارة ان انت تدي العيش لخبازه، تدي الأمور الفنية لمدير رياضي. ليه جون إدوارد مشي؟ وهل لو حسام الزناتي مسك بعد جون إدوارد هل هيقدر ينجح وانت مش مديله اي مقاومات؟ يعني انا افتكر هنا كان تصريح لبشمهندس هشام نصر في لقاء تلفزيوني، كان قالك ان من اسباب مشيان جون إدوارد ان هو كان عايز اللعيبه تاخد مستحقاتها، يعني عارف اللي هو حتى انا علقت ساعتها قلت يعني مديرين رياضيين اخر زمن، يعني اللي عايزين اللعيبه ياخدوا المستحقات بتاعتها. فالفكره بالنسبه لمجلس اداره الزمالك عايز اقول لكم ان الفارق بيوسع جدا، ومش بس على فكره في الكوره، على مستوى الالعاب الاخرى الموضوع صعب جدا، قد الورث وقد التركه وقد المسؤوليه، يبقى تحلوا حلول جذريه مش قد الموضوع ده. فيعني تخلوا عن المسؤوليه لحد ممكن يقدر يشيل المسؤوليه دي. ده بالنسبه للجزء الاداري. بالنسبه للجزء الفني وكابتن معتمد جمال، كان في حاجة غريبة جدا جمهور الزمالك استغربها من بداية المباراة، هي تغيير الخط من 4-3-3 ل4-4-2. وعايز اقول لكم ان احنا سألنا، يعني احنا توقعنا مثلا ان فترة التوقف من اول ما الدوري وقف بنتكلم حوالي 3 اسابيع ان في تمرين وان في يعني اللعيبة بتتعود على الطريقة الجديدة اللي لعبوا بيها قدام الاهلي. احنا لما سألنا عرفنا ان الموضوع ده بقاله 3 ايام بس. فكرة تغيير الخطة قدام الاهلي من 4-3-3 ل4-4-2 جت في دماغ كابتن معتمد جمال من حوالي 3 ايام بس، وده اللعيبة اشتغلت عليه لوقت قليل جدا، وده اللي يفسر يا جماعة لو خدتوا بالكو محمد شحاتة واحمد فتوح بالذات كانوا تايهين في الملعب امبارح. يعني بنتكلم على فتوح هو مش عارف هو واقف فين، هو بيلعب لعيب رقم 8 ولا هو جناح شمال ولا هو ظهير شمال. نفس الكلام بالنسبة لمحمد شحاتة اللي فجأة كان بيلاقي نفسه جناح أيمن، مطلوب منه ان هو يعدي واحد على واحد، مطلوب منه ان هو يعمل كروسات، حتى شفنا محمد شحاتة مش قادر ان هو يتصرف بالكرة. فدي كان قرار غريب جدا. احنا اتكلمنا على مشاكل إدارية، بس ده لا ينفي ان كابتن معتمد جمال غير طريقة اللعب بشكل مفاجئ جدا، وبشكل كمان اللعيبة ما كانتش متعودة عليه، فده يفسر شوية يعني انخفاض مستوى كبير بالنسبة لمعظم لعيبة الزمالك، وخصوصا في الشوط الأول. أخيرا كده بالنسبة للزمالك عايز أقول لكم إن في أوضة اللبس كان في لوم كبير لأحمد ربيع على هدف الأهلي الأول وهدف محمد هاني، وكان في دش بارد من معتمد جمال لعيبة الزمالك، وده اللي فرق شوية في أداء الشوط الثاني بالنسبة للزمالك. أخيرا بالنسبة للحالات التحكيمية، طبعا يعني لجنة الحكام ردت على بيان الفجر اللي كان يعني من مجلس إدارة الزمالك بيحاولوا يهدوا الجمهور، كان طبعا بيان بيهاجم طاقم التحكيم السلوفيني اللي كان بيحكم المباراة، ردوا قالوا ان الحالات اللي تم احتسابها في المباراة كلها حالات صحيحة على هدف الاهلي الاول، ان يعني ان زيزو ما كانش مشارك، يعني حتى يعني ان زيزو حتى لو هو اوفسايد هو ما كانش مشارك في اللعبة بشكل مباشر يعني يمكن او غير مباشر. بيتكلموا كمان على ركلة جزاء يعني اللي طالب بيها لعيبة الزمالك ومعتمد جمال على أشرف داري مع شيكو بنزا، قالوا إن هي حالة صحيحة وإن ما فيهاش ركلة جزاء وما حصلش إعاقة تستدعي إن يتحسب ركلة جزاء للزمالك. بس عندي تعليق صغير جدا، لأن لجنة الحكام قالوا إن كل قرارات بتاعة الحكم السلوفيني كانت قرارات صحيحة، بس عايز أقول حاجة صغيرة جدا، المطالبات بركلة جزاء شيكو بنزا على مروان عطية في الكرة اللي ارتقى فيها شيكو بنزا عشان يحطها بدماغه كان في دفع من مروان عطية. أنا مش بقول هنا إن هي ضرب جزاء أو مش ضرب جزاء، أنا بقول نوحد المقياس، لأن ركلة جزاء أشرف بن شرقي في مباراة الشرقية إمبي طلعت لجنة الحكام وقالت إن هي ركلة جزاء صحيحة. كرة محمد شحاتة في مباراة أبو إيل الأسمدة كان في دفع في ظهر محمد شحاتة قبل ما ينط وطلعت لجنة الحكام قال إن كان لازم تتحسب ضرب جزاء، فلجنة الحكام لازم يبقى مقياسها واحد. لو في دفعة حصلت من مروان عطية على شيكو بنزا كان لازم يطلعوا يقولوا إن احنا مقياسنا واحد من أول الدوري لحد مباراة القمة. ده كان كلامنا عن مباراة القمة دقائق قليلة جدا بعد الفاصل، ونستضيف طبعا شريف يسري وأحمد مسعد حافظ أهلي زمالك، هيكلموا بدون أي جدالات بدون أي يعني مناقشات يعني مثيرة، كل واحد فيهم هيحلل اللي احنا شفناه في مباراة القمة وهيتوقع اللي جاي بالنسبة للأهلي والزمالك. ابعتولنا على 015-595-5006، ابعتولنا وقولولنا مين نجمين اللقاء من الأهلي والزمالك، وشايف ازاي الحسين عموتة بعد مباراة امبارح، وشايف ازاي كمان معتمد جمال بعد مباراة امبارح. خليكم معانا في الاستاد.

التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة.

0: بين الواقع والواقع. أيوة. هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،

0: تونس 7 في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد، ودلوقتي جه معادنا مع مقصورة الاستاد ومشرفني ومنورني. وعلى فكرة يا جماعة بجد أنا متحمس جدا لحلقة النهاردة، عشان معايا ضيفين بجد في كلامهم على كورة بيكون يعني ممتع جدا جدا، وآه في انتماءات لكن في نفس الوقت في احترام كبير جدا، وفي محتوى بيتعبوا عليه بشكل كبير، وتحليلات بتبقى منطقية واقعية بشكل كبير جدا. فأنا متحمس جدا جدا لحلقة النهاردة ولضيوفنا الأعزاء اللي منورنا في الاستوديو، شريف يسري محلل الرياضي. شريف مشرفنا ونورنا.
2: انا مبسوط جدا ان انا موجود معاك، وما شاء الله عليك مكسر الدنيا،
1: ربنا يخليك، ده من ذوقك. ومعانا احمد مسعد حافظ، يعني مشرفنا ونورنا طبعا المحلل الرياضي.
3: منور يا هوبا، وانا مبسوط ان انا موجود معاكم النهارده. طبعا
1: انتوا متفقين قبل ما تيجوا ان انتوا تلبسوا اسود
2: يعني
1: عشان حدش يبقى عارف بقى مين بيمثل مين. يعني شريف طبعا يعني مختص جدا بتحليلات النادي الاهلي، واحمد مسعد حافظ مختص بتحليلات نادي الزمالك. وما تقلقوش يا جماعه، لكل الناس اللي بتسمعنا يعني ما فيش اي بلبله ولا اي جدال ولا اي حاجه من اللي بتشوفوها. احنا هنتكلم كوره عن مباراه امبارح، وهنتكلم كمان اللي جاي بالنسبه للاهلي والزمالك. نبتدي بشريف، وعايز اسالك عن فوز الاهلي امبارح. هل شايف فوز الاهلي خادع، ولا هو فوز بيقول ان في بدايه لحاجات حلوه بالنسبه للاهلي للموسم الفاضل من الموسم، سواء في الدوري او في البطولات الثانيه؟
2: الجزء الاولاني فوز خادع؟ لا بالعكس، ده فوز للمنطق، لانه الاهلي
1: مش اقصد خادع يعني ان هو الزمالك هو اللي محتاج يكسب، انا بتكلم خادع. هل بيقول ان المشاكل اتحلت ولسه في مشاكل بالنسبه للاهلي؟
2: لا، هو في بعض الحاجات التكتيكيه بقت افضل، كان في ذكاء من عموته في استغلال بعض الاوراق اصبحت خلت النادي الاهلي افضل، ولكن لسه الفتره اللي جايه منتظرين اسئله كتيره جدا. احنا اتفقنا في الفتره دي هنجاوب اجابات صغيره، لان يعني احنا عندنا كمان شويه هنبتدي نتكلم تكتيكيا. ليه الاهلي كان كويس امبارح؟ ليه الزمالك اكبر اسيست اتعمل مكان من معتمد جمال؟ مش بتريق، بتكلم بجد. هو ازاي اهدى المباراه لحسين عموته، وازاي حسين عموته حتى ما استغلش ده؟ لكن انا ممكن اختلف مع حسين عموته في اللي جاي، بس عايز اقول حاجه سريعه، انه الاهلي فاز على الزمالك امبارح، فاز على نادي الزمالك امبارح. مباراة الديربي من امتى وهي ليها يعني حساباتها؟ اصلا انا داخل هفوز على نادي الزمالك ملاش علاقه، وحتى لو انت اجمد فريق في الدنيا كلها ملاش علاقه. الاهلي والزمالك حساباتها من يعي كره القدم عارف الكلام ده كويس جدا. والسنه اللي فاتت احنا كان الاهلي اسوأ موسم في تاريخ النادي الاهلي، الاهلي فاز على الزمالك 3 مرات وباشكال مختلفه. مش مثلا في مباراه فيها تعادل، لا ده 3 مدربين تقريبا مختلفين الاهلي فاز. والمره دي
1: بنتكلم احمد رؤوف بيتكلم على معتمد جمال، ومباراه الدور الاول كان فريق
2: واحده ريمونتادا، واحده فرق سكور، وواحده في السوبر، وفيها نهايتها كاس. فعمرها ما كانت المباريات الاهلي والزمالك ده انا فزت على نادي الزمالك. اطلع من المباراه لازم اتكلم على الشيء الايجابي، لان مهما كنت انا كويس مباريات الاهلي والزمالك ما فيهاش ملاش يعني كبير وملاش حسابات ولا الكلام ده كله. وابرز دليل السوبر الافريقي،
1: مظبوط
2: الاهلي رايح، الاهلي وسام ابو علي والدنيا والكلام ده كله،
1: اي حد يقول هياخد السوبر بالتليفون.
2: المشكله بصراحه حتى كنت لسه بتكلم مع احمد قبل الهوا، ان اصبح في الناس مش عاجبها حاجه. انا متفهم جدا انه الناس عندها مشكله في الموسم الماضي، بمعنى هو انا اسف جسمه مهري عارف انت انا عامه في ما تقربش مني انا عندي مشكله
1: معاك.
2: وانا اول واحد كنت بتكلم يعني في قناه النادي الاهلي، انا طلعت كلمني محمد سعيد قال لي، قلت له لا الاهلي وحش بلاش عشان انا بعد ال5 جولات طلعت انا مش عايز اقول لك انا
1: كلمت
2: يعني فردت بقى عارف انت كده. فالاهلي وحش، انا مش هضحك على الناس، بس امبارح ده ماتش اهلي وزمالك، ماتش كبير بلعب فيه تيم نادي الزمالك في نهاية الغريم التقليدي بتاعي، لازم لما فوز يبقى حاجه برافو.
1: هنتكلم بقى عن الايجابيات اللي شفناها في الاهلي امبارح عشان يبني عليها حسين عموته للموسم يعني المحلي والافريقي. نروح لاحمد مسعد حافظ واسالك، مين يشيل الليله امبارح بالنسبه للزمالك؟
3: شوف انا حابب اخد من كلام شريف طبعا في نقطتين. دايما ماتشات الديربي الفريق اللي بيخسر الموجه بتاعته بتبقى عاليه جدا
1: معاك،
3: خلاص غضب بيوصل لمرحله العمى. تمام، انا شايف الزمالك امبارح لا هو عمل جيم وحش جدا ولا عمل جيم كويس جدا. هو عمل الجيم اللي ما يخسروش نتيجة كبيرة. وطبعا الأهلي ساعده على كده، خصوصا الشوط الثاني إن الأهلي نفسه بدأ
1: تراجع شوية،
3: قال لك خلاص أنا 1-0 ملوش لازم أفتح، خايف برضو إن الزمالك يخطف واحدة والكلام ده كله. أساس أصلا كل اللي حصل ده ليه؟ أنا شايف إن الزمالك، إحنا عارفين مشكلة الإسكواد وعارفين المشاكل دي كلها مع كابتن معتمد وكل الكلام دوت، لكن هي الفكرة كلها إن أنت ما عندكش أنياب تخربش بقوة أي خصم بالبلدي.
1: هل ما عندكش أنياب ولا ما عندكش إمكانيات عشان يكون عندك أنياب؟
3: شوف أنا مش هقدر أقول إمكانيات، لأن أنت كسبت دوري السنة اللي فاتت كان معاك نفس الإسكواد ده، فقدت 2 لعيبة أكيد مش الاتنين لعيبة دول هما اللي جابوا لك الدوري، بس أنت مع فقد الاتنين دول أنت مهزوز، أنت داخل الدوري بضغوط زيادة، المعجزة ما بتحصلش إلا مرة واحدة، فانت دلوقتي مطالب بمعجزتين في موسمين ورا بعض. انا شايف ان كابتن معتمد ممكن نحط عليه اخطاء، ممكن نشاور على سلبيات، ممكن نقول ان هو سلم الماتش الاهلي، ممكن نحط كل الكلام ده كله.
1: طب لو حطينا عنوان كبير كده، مين السبب في هزيمه الزمالك امبارح؟
3: السبب في الهزيمه هو الخوف اللي اتحط في اوضه اللبس قبل ما يطلعوا الماتش. الماتش ما كانش محتاج الخوف الكبير ده جدا، وظهر في سيناريو سير المباراه، كنت تقدر تطلع اكتر، كنت تقدر تهاجم حسب السيناريو، مش بنتكلم ما قبل المباراه، حسب السيناريو اللي احنا شفنا بيه الاهلي، لا انت كنت تقدر تعمل كوره احسن وكوره افضل خصوصا مع الشوط الثاني. لكن هي النقطه اللي بالنسبه لي ان البعض كان بيتكلم على مساله كابتن معتمد ولا مدرب اجنبي، والنقطه دي ولا اقدر اختم بيها الجزء ده من كلامي، هجيب اي مدرب اجنبي اللي هو بالبلدي برضو بربع جنيه من اوروبا هيقدم نفس اللي كابتن معتمد بيقدمه، مش هيختلف.
1: وليه ربع جنيه؟
3: عشان الامكانيات المتاحه دلوقتي مش هتقدر انك تجيب مدرب باسم كبير، السكواد ده محتاج مدرب على حسب الزملكاويه بحجم فيريرا يقدر انه يشيل اللعيبه دي ويوصل لطريقه لعب معينه ويعرف امكانيات ويعرف يزق اللعيبه دي لاقصى
1: في حال الدراء ومش متاح، فكابتن معتمد جمال هو احسن حد يقود الزمالك.
3: انا شايف ده في الوقت الحالي، لان اي مدرب هيجي هيشيل شيله مش بتاعته مع ضغط الماتشات اللي جاي دوت.
1: احمد انا مستمتع جدا، شريف انا مستمتع جدا، لسه مكملين معاكم كلامنا مع المحللين الرياضيان شريف يسري واحمد مسعد حافظ اللي بيكلمونا عن مباراه القمه امبارح. هنتكلم بقى فني في اللينك الجاي، هنتكلم عن اخطاء الزمالك، هنتكلم عن ايه اللي شفناه من الزمالك كويس، نفس الكلام بالنسبه للاهلي بالنسبه لحسين عموتة، ايه اللي يقدر يقدمه الحسين عموتة وايه اللي يقدر يبني عليه الحسين عموتة في الموسم. كل ده في حلقتنا النهارده من الفلستاد. ابعتوا لنا على 0155955006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لضيوفنا الاعزاء، وابعتوا لنا قولوا لنا كمان رايكم مين نجمين المباراة من الأهلي والزمالك. في يعني رسائل جات لنا هنقراها كلها اللينك جاي، خليكم معانا في الاستاد.

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكت مارشي نجوم فام الراعي الاذاعي الرسمي.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: اثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على youtube.com/@nobumfm. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: المتحدث العسكري يؤكد استمرار مجابهة أعمال التنقيب غير المشروع عن الذهب بالصحراء الشرقية.
2: الأزهر يدين الاعتداء الآثم على مطار الملك خالد بالرياض واستهداف المدنيين.
1: أمين عام الجامعة العربية نبيل فهمي يؤكد أن أمن الخليج جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
2: وزير الإعلام السعودي يؤكد أن الحياة في المملكة مستمرة بصورة طبيعية.
1: وزيرا خارجية مصر والسودان يؤكدان في اتصال هاتفي عمق العلاقات الثنائية بين البلدين.
2: وزير الخارجية يستعرض في بانكوك رؤية الحكومة لتعزيز مكانة مصر لتصبح مركزا إقليميا للسياحة.
1: وزارة الصحة تعلن فتح باب الترشح لعدد من الدبلومات والبرامج المهنية.
2: 21 من أكتوبر القاهرة تستضيف قمة إفريقيا واحدة لتعزيز التعاون الاجتماعي عبر الحدود.
1: الخميس المقبل الأوبرا تستضيف معرضا تشكيليا احتفاءا بتراث بورسعيد وإبداعات شبابها.
2: غدا أمطار متفاوتة وتحذير من البرق والرعد والصغرى بالقاهرة 20 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس ساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تونس سبعة في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في الاستاد خلونا نقرا شويه رسائل من اللي انتوا بعتوها. رقم اخره 10 نبيل حماد بيقول مساء الفل يا كابتن عبد الوهاب، انا بقول رايي في المباراه انها كانت متوسطه، ومباراه القمه والمباريات الكبيره بتبقى مقفوله والفرص قليله، بس الاهلي كان احسن طبعا عشان استقرار ولعيبه محترفه ودوليه بكل الخطوط، وعموته مدرب كبير وليه نجاحات قبل ما يجي الاهلي، بس الاهلي عنده احسن. اما الزمالك يعتبر بطل في الظروف اللي هو فيها، ايقاف قيد وازمه ماليه، ومعتمد جمال ما قصرش وبيلعب بالامكانيات اللي عنده، متعادل ماتش واحد غير مباراه القمه، وكان ليه فرص بس التوفيق اللي كان فيه شوبير واللعيبة أنقذتها، والزمالك كان ليه ضرب جزاء، وإن شاء الله الزمالك يكمل وينافس. نبيل حماد. طيب سؤال لشريف يسري بيقول هاي هوبا منور أنت وضيوفك، وعايز أوجه رسالة لكابتن شريف يسري الرائع، إحنا بنستمتع بتحليلك ومنحييك على حلقات ليلة الامتحان الخطيرة. عايز أسألك هل الأهلي امبارح كان مطمئن؟ وكمان أنا شايفة هجوم أوفر على عموتة، ممكن الناس تهدى.
2: الاهلي كان مطمئن بالنسبه للاهلي بتاع امبارح اللي حصل. طبعا احنا يعني هنتكلم تكتيكيا، بس هي الاهلي امبارح كويس ان انت قدرت ان انت تفوز في الديربي، ده المهم. تعالى في الجديد انا ممكن اتخانق مع عموته من هنا لبعد بكره عادي. يعني لما يحصل حاجه في الجديد انا ممكن اتخانق معاه،
1: بس لحد دلوقتي الدنيا امان.
2: لحد دلوقتي في مباراه امبارح
1: ماشي،
2: برافو. انا لسه محتاجين بقى نتفرج على اللي جاي عشان نبتدي ان احنا نحكم، لانه عموته كده كده هو جايد في المباريات الكبيره ما شاء الله عليه، لكن انا محتاج اشوف حلول في قدام الفرق الصغيره.
1: طيب يعني رساله بتقول من شيماء زيدان بتقول هاي هوبا ممكن تمثيلي على احمد حافظ، بتمثلي عليك شيماء، وتقول له ان تحليله بجد بيوصف احساس كل الزملكاوي، وان شاء الله نعدي على خير عاشقه الزمالك. شيماء بتبعت لك السلام. طيب نروح بقى لحافظ ونسأله عن حاجة قالها شريف نص الكلام شوية، احنا لسه هنتكلم فني اللينك الجاي، بس شريف قال في نفس يعني كلام شوية ان كان فيه أسيست من معتمد جمال. هل شايف ان معتمد جمال بتغيير الخطة من 4-4-3-3 ل 4-4-2 شبه ادى الافضلية للأهلي شوية في المباراة، ولا الموضوع يعني ما كانش كده بالشكل اللي احنا شفناه؟
3: شوف احنا قلنا ان الاساس في التغيير هو الخوف. طب ليه هو غير الخطة اساسا؟ هو غير الخطة لان الزمالك في الماتشات اللي فاتت كلها في الدوري، حتى في ماتش افريقيا، الفرق اللي قدامك هددت مرمى الزمالك كتير جدا اثناء التسعين دقيقة.
1: تمام.
3: فما بالك انا لو نازل الديربي بقدرات الاهلي انا هواجه ده ازاي؟ هنا ظهر مبدأ الخوف عند كابتن معتمد، وبالتالي هو اختار الطريقة الأنسب اللي ما تخسروش بنتيجة كبيرة في المباراة، وفي نفس الوقت يأخر هدف الأول للأهلي عشان لعبته تقدر تخش المباراة. ده عملية وصف مش عملية تقييم أصلا.
2: نوايا هو عاوز يعمل كده.
3: هو عاوز
2: بغض النظر إيه اللي حصل، هو عاوز يعمل كده.
3: بالظبط، هو عاوز يوصل لده. اللي كان أثناء بقى الماتش نفسه إن أنت نوعا ما قللت ضغط الأهلي عليك، نوعا ما حافظت على كل ده، بس ما كانش عندك اي شكل هجوم. انت مش عارف بقى تطلع يعني ثم خلاص عدينا اول 15 دقيقه، اول 20 دقيقه الجمهور قاعد، انا كنت في يعني بتفرج على الماتش في الاستاد، فالجمهور مستني. طب يعني تمام امتصينا الاهلي والدنيا تمام، عاوزين نطلع بقى، مفيش شكل للطلوع بالشكل المظبوط. احنا بنلعب على كور عشوائيه، او بنلعب على ان يا رب الكره دي تعدي، يا رب الكره تروح، مع ان في بعض الكور العشوائيه كانت بتعدي من دفاعات الاهلي كتير، بس احنا مش مستعدين ليها بالشكل المظبوط. تمركزات اللعيبه بعيده عن بعض في الجزء الهجومي. فانا شايف ان الزمالك عمل نص حاجه كويس، اللي هو امتص قدرات الاهلي وقفل نوعا ما كويس، كان عندنا ثغرات طبيعي انها تظهر، لكن ثم ما بعد ذلك هو سابوا السيناريو المباراه، فالمباراه خطفته.
1: طيب عموتة امبارح حقق الهدف المهم هو الفوز بالديربي، اللي بيطمئن الناس شوية يعني عن أداء الأهلي، وفي نفس الوقت يهدي شوية الهجوم اللي كان موجود والتشكيك اللي كان موجود في قدرات عموتة. في اللي جاي الأهلي يقدر يبني ازاي من اللي شفناه في مباراة القمة؟ طبعا هنتكلم تكتيكيا، هنتكلم عن لعيب لعيب يعني بالنسبة للأهلي تحديدا، لكن اللي شفناه امبارح من الاهلي قدر يحقق الهدف بتاعه ان هو يسجل في مباراه الديربي، وشفنا تراجع دفاعي. هل دي تبقى طريقه الاهلي ولا كل مباراه هيكون ليها صروف؟
2: هو الاهلي في الشوط الاول غير الاهلي في الشوط الثاني. المشكله انت بتنكش في الحاجات التكتيكيه وكده،
1: هنتكلم عنها. بس يعني
2: الفكره كلها انه
1: ايه اللي يتبني عليه من مباراه
2: اللي يتبني عليه هو انه وجود اكرم توفيق بالجوده دي، بالمستوى اللي ظهر بيه، من وجهه نظري انا الشخصيه هو مان اوف ذا ماتش. لاعب كان محوري جدا جدا في اداء النادي الاهلي، ادى افضليه كبيره جدا، ادى صلابه للدفاع بشكل كبير. لكن ده قدام الزمالك، قدام بيراميدز، قدام الفرق الثقيله. طيب بالنسبه اللاعب ده كده انت بتلعب اثنين ديستروير او اثنين ستتين جنب بعض، الاثنين دول هو مروان عطيه واكرم، وبدا يتحرك في وجود اكرم توفيق، يتحرك مروان عطيه، يبتدي نشوف له ادوار
1: هجوميه
2: تحديدا في الجبهه اللي فيها محمد هاني وزيزو. حلو. طيب مستقبلا انا في المباريات المقفوله الراجل ده هيبقى دوره ايه؟ الراجل ده لما يكون انت اصلا كنت بتنزل الساعي جنب امام مثلا ولا حاجه، تنزل
1: علي محمود
2: جنب امام. حلو. انت اصلا كان عندك مشكله كبيره جدا، وهي دي الازمه بتاعت عموتة سريعا، انه هو دخل النادي الاهلي لعب اول مباراه اللي كانت امام الشرقيه امبي، اخذ الشوك انه ايه ده، كان في ادوار
1: في تلت ساعه،
2: ادوار مركبه عظيمه جدا كان بيعملها هجوم، يعني مش عايز اقول لك. في المقابل هدفين في تلت ساعه وركله جزاء، فاذا انتوا مين، احنا بنعمل ايه، انتوا ازاي بتعملوا كده؟ فالموضوع بقى بالنسبه له ازمه. قال لك لا لا لا، رجع بقى، راح موقف الدنيا كلها وبدا ان هو يلعب لعب شويه بنقول عليها لعب
1: متحفظ،
2: ما فيهوش فدي عملت ازمه. ما هو الاهلي لازم يكون عندك قدره مستمره على ان انت تصنع المساحه، على ان انت تخلق الفرص. هي دي اللي كانت الازمه. في المباريات اللي بعد كده شفنا النادي الاهلي بيفوز بالعافيه بشق الانفس، حاجات كده بتيجي بالعافيه والاداء الناس انت بتفوز مبسوط احنا بس مش ده الاداء. النهارده قدام نادي الزمالك انا زي ما قلت لك طلعنا اتكلمنا على الجزئيه الخاصه بالاهلي في الخمس مباريات انه كان وحش رغم انه واخد 13 نقطه، قلنا الميزه بس انه في فرق ما بين الموسم ده والموسم الماضي. لكن دلوقتي انا عندي في اللي جاي عندي ماتش الزمالك، انا بقى سيبني انا كنت عامل ازاي، انا مش عارف ايه، انا عاوز افوز وبعد كده نقعد نتكلم. اللي جاي بقى عايزين نشوف قدام الفرق الاصغر انت هتعمل ايه. هيفضل
1: نقطه هل في التوازن ده
2: صح
1: ولا لا؟
2: انا مش عايز التوازن كمان، لا ده انا عايز كمان يكون في افكار هجوميه اكبر، لان الفريق اللي قدامك مش هيلعب زي الزمالك.
1: معاك. اوكي. طيب هنكمل كلامنا بقى، واللينك الجاي ده انا مستنيه من بدايه الحلقه، لان هيبقى في اسئله عن لعيبه بعينها وعن اللي جاي بالنسبه للاهلي والزمالك. شريف اتكلم شويه عن اللي مستنيه من حسين عموتة مع الأهلي الفترة الجاية. هنشوف كمان أحمد مسعد حافظ مستني إيه من معتمد جمال في مباريات الزمالك القادمة. لسه مكملين معاكم في الاستاد وضيوفنا الأعزاء أحمد مسعد حافظ وشريف يسري، مشرفينا ومنورنا. ابعتونا على 015-595-5006 كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لضيوفنا، وعايز أعرف منكم أنتوا شخصياً مين نجوم القمة امبارح من الأهلي ومن الزمالك. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ومشرفنا ومنورنا شريف يسري وأحمد مسعد حافظ. على فكرة أنا باخد بالي دايما من التدوير ما بين الاسمين بما إن يعني بيمثلوا الأهلي والزمالك. شريف تكتيكيا بقى حتتك إزاي الأهلي تفوق على الزمالك امبارح؟ هل هي ظروف جون في آخر الشوط ف يعني وقع الزمالك نفسيا بشكل كبير، ولا كان في شغل في الملعب خلى الأهلي يقدر يتفوق بالهدف الأول وبعده الهدف الثاني؟
3: في شقين، اولا هو الأهلي في الشوط الأول الأهلي في الشوط الثاني، لكن سيبك من الأهلي ممكن نروح للزمالك لانه في اسيست مهم جدا حصل من كابتن معتمد جمال. هو كان خايف على الجزئية الأخطر اللي موجودة عنده، هي الثغرة اللي موجودة في العمق اللي ما بين أحمد ربيع ومحمد شحاتة والجاب اللي ما بين خط الوسط وخط الدفاع ده بالزبط. كان في مشكلة واضح. هو كان خايف قوي منه، فبالتالي عمل حاجة أخطر، راح تخلى عن نقاط القوة بتاعته. إيه نقاط قوة الزمالك؟ حاجة من الاثنين، يا إما الرجل المهاجم بيبتدي إن هو ينزل عشان إحنا عندناش القدرة إن إحنا نطلع بالكرة من التلت الأول، رغم إن أنا من وجهة نظري هو عنده يعني عنده بعض الأطراف خصوصا عمر جابر بيقدر يطلع بالكرة والناحية التانية بنتايج، لكن هو عاوزهم على الصعيد الهجومي ومش عايز بقى مش عايزين نقعد نحضر ويتقطع ويبقى عندنا مشاكل والكلام ده
2: كله.
3: الكرات الطولية على طول، لو في العمق على المهاجم وفي الغالب بيبقى ناصر منسي بيبتدي إن هو يهيئها للراجل صانع الألعاب اللي هو آدم كايد أو عبد الله السعيد، يبتدي يطلع الجناح خلاص كده على طول في ثواني أنا مستقبل اللاعب.
2: الزمالك وصل بأقل وقت ممكن
3: على طول، مش هنضيع وقتنا. دي نقطة. النقطة التانية الجناح. الجناح عندي لاعب مهم جدا الناس مش عارفة قيمته، هو عدي الدباغ، لاعب تكتيكي جدا. اللاعب ده انت بتقول له تعالى عدي اعمل لي كنبة هنا، حاضر. تعالى عدي مش عارف صنع لي مش حاضر، ما بيقولش حاجة. هو السنة اللي فاتت كان بيلعب يا اما مهاجم وكان على شماله تشيكو بانزا وعلى اليمين كان متواجد بزيرو صح كده، لا تعالى شمال مفيش المره دي انت نقلته يمين. برضو لاعب منتج جدا، هو مهم جدا انه يخش في العمق بيبقى مهاجم تاني جنب ناصر منسي او حسام اشرف
4: احمد شريف،
3: ويطلع مين عشان يفضل مساحه لمين؟ عمر جابر
2: مظبوط
3: صح بشكل مباشر كده، او انه ينزل يستلم فالراجل يطلع معاه يخلق المساحه يتحرك عمر جابر. دي نقطه قوه كبيره جدا صح. الناحيه الثانيه عندنا جبهه قويه جدا ما بين بنتايك وشيكو بانزا في انت خط ما شاء الله يعني قوي جدا جدا. انت تخليت عن كل ده بان انت لعبت بالاربعة تلاتة في وسط الملعب قدامهم عبد الله السعيد، وبعد كده تلاتة اربعة تلاتة واحد اتنين او اربعة اربعة دايموند بالزبط. اوكي ده ليه بيعمل ده؟ علشان يخلي العمق في واحد كاسر الخط اللي ما بين الاتنين اللي هم المحاور الارتكاز، فبدأ يكون فتوح شمال ويبقى موجود الناحية التانية مين؟
2: عمر جابر
3: لا والقول شحاتة وربيع في النص. بس انت كده استقبلت اللعب بشكل مبالغ فيه وانت فقدت قوتك في الطيران بتوعك انطلاقات، استقبلت اللعب بشكل مبالغ فيه. الزمالك ما كانش بيعمل اي حاجة غير انه بيلعب كورة طولية على الاثنين الرانر اللي هو شيكو بانزا
4: واحمد
3: شريف. طب وطلع في المؤتمر الصحفي قال ما هو انا ما عنديش جناح، ما هو احمد شريف جناح اصلا، ما هو عندك ايشو متواجد بره، فانت كان دور المهاجم مهم جدا. انت جيت قلت له اتفضل يا باشا شوف انت عايز تعمل ايه في المباراه. في المقابل الحسين عموتة كان عنده بعض الافكار، طبعا انت عارف ان في اوفرلودنج او تجميع للعب في الجبهه اليسرى المتواجد فيها اشرف بن شرقي
2: مظبوط،
3: متواجد فيها امام يطلع يكمل بعدهم او على ناحيه الشمال. مفاجاه الجيم هو
2: توفيق.
3: هو اصلا لو جيت رايق معلش انا دلوقتي مدير فني راهن على عناصر بعينها اكرم توفيق اشرف داري وكمان توفيق محمد، ايه رايك في الثلاثه
2: نجوم
3: صح الأهلي ولا لا؟ برافو عليك، نجوم هم اللي كانوا موجودين او يعني مش لوحدهم، ولكن هم ما شاء الله الاهلي باستثناء بن جديده الاهلي كان كويس، بن جديده وامام عاشور الاهلي كان لعيبه فايقه وكان فانا هنا كان عندي افضليه مع زي ما قلت لك ظبطت وسط الملعب ان متواجد أكرم توفيق بجوار مروان عطية، فده إدى نوع من الصلابة. أكرم توفيق ما شاء الله ما شاء الله كاسحة، بدأت إن أنا أعمل فكرة زيادة إن أنا أخلي عارف الفكرة بتاعة الكابتن حسام حسن لما بينزل مهند لاشين بجوار مروان عطيه وبيخلي مهند شين هو اللي يستنى ونلاقي مروان عطيه طالع في الجناح
2: مكمل هجوميا بالزبط.
3: مكمل يمين شمال هو بدا يعمل الفكره دي ويخلي الناحيه الثانيه بما اننا بنقول الاوفرلود او الزياده العدديه ناحيه الشمال اللي فيها امام وبن شرقي والكلام ده كله الناحيه الثانيه كان بيدخل زيزو لعمق الملعب عشان يفضي المساحه دي لمين لمحمد هاني عشان كده كنت بتلاقي محمد هاني في انطلاقات طيب محمد هاني هيبتدي يخش في العمق يبتدي ياخد مكانه مروان عطيه دي اكتر من فكره كانت موجوده النادي الاهلي قدر من خلالها دخول محمد هاني ان هو يسجل الهدف الاول وان كان فيها توفيق طبعا خلينا نتفق وما كانش يعني كان في زياده عدديه في العمق بشكل مبالغ فيه ربما يعني
2: من لعبة
3: لكن
2: الزمين.
3: كان في ولعبت الاهلي في نفس التوقيت يعني لكن النادي الاهلي قدر ان هو يفوز النادي الاهلي بشكل عام في الشوط الاول والتقدم والهدف جه خلي بالك احنا لينا في 2 اسيست موجودين للنادي الاهلي معمولين من زيزو في الشوط الاول في بدايه الشوط الاول واحده لامام عاشور الكره اللي كانت كورنر هدف يعني الكره الثانيه اللي كانت بن جديد قدام بن جديده فبالتالي الاهلي انت بتتكلم في عدد من الاهداف بس انا وانا بتفرج انا قلت ربنا يستر اصل السيناريو ده كن انت تضيع هدفين بالسهوله دي في البدايه انت عارف سيناريوهات
2: ممكن تتعاقب بالظبط مليون في المية
3: مشكلتي معاه كانت في الشوط الثاني استقبال اللعب المبالغ
2: انا اتكلم بقى عن اللي حصل بعد يعني تقدم الاهلي بهدف بس اروح بقى لاحمد مصعد حافظ واساله هل مع تغيير الخط حاجات كتير قوي باظت جوه فرقه الزمالك في مباراه القمه ولا يعني تغيير الخطة بس هو حط الأفراد في أماكن غير الأماكن المتعودين عليها فشفنا الأداء من الزمالك في الشوط الأول بالشكل ده
4: في الجزء الهجومي أيوة هي كانت المشكلة كلها في الجزء الهجومي أنا شايف أن الزمالك كون أنه يطلع الشوط الأول بإجمالي فرصتين خطرتين من الأهلي كانت تمام التوفيق ممكن يساعدك فيهم المشكلة هنا أن كابتن معتمد جمال قفل الملعب زي طبعا ما شريف تألق وشرح النقطة ديت المشكلة بقى في إيه؟ ان انت بدات تلعب كرات عاليه على 2 بيجروا بس بتديهم الكرات العاليه فين في حضن اشرف داري اطول لعيب انت حتى ما بتلعبش الناحيه الثانيه ما بتحاولش ان انت يعني احنا كنا بنتكلم قبل الماتش على نقطه لو انت هتلعب باحمد شريف حط له الكره على الارض احنا مش عارفين نحط الكره على الارض ده رقم واحد عمالين نلعب كرة عاليه واحنا مش عارفين نخترق من تحت او نحط باص في مساحه
3: بس انا عايز اخد منه اقول له حاجه بس برافو عليه تخيل معايا لو ناصر منسي هو الموجود وانت بتدي له الكره بس يسندها بدماغه
4: بس
3: لحد رانر يبتدي يتحرك طالما انت مش قادر تديها له بشكل مباشر
4: بالظبط بالظبط هي دي النقطه بقى اللي اثرت على الزمالك فبدانا نلعب بشكل نمطي كره من شحاته توصل احمد ربيع ينزلها للونش تبدا تروح لفتوح لبنتاي ونرجع نفس اللفه
2: بخصوص فتوح وبنتاي كان في تعليق انت كنت عايز تتكلم عليه بخصوص ثنائيه فتوح وبنتاي وخصوصا في مباراه القمه
4: يعني احنا اتكلمنا كده على النقطه بتاعه ان احنا عمالين الكره الطوليه وان احنا عمالين نلعب نمطي عمالين نباص الكره مفيش كرياتيف باص موجود في الملعب عبد الله بيستلم بظهره فطبعا هو بيوجه الكره بيسند مش قادر ان هو يلف ويطلع اللعيبه اللي موجوده اصبح عندك هو السلاح الوحيد المتبقي السرعات انت نازل الماتش عشان السرعات احمد شريف شيكو بنزا هنا بقى الجزء الثالث اللي انت كنت محتاج تلعب عليه هي فكره بنتايج مش فتوح فتوح لاعب بيثبت على الكوره هو لعيب عاوز يرقص على الواقف او يحط تشيب باص او يحط لك باص طولي فميزه فتوح انا كنت بشوفها ان يكون الملعب كله مواجه لوشه عشان يقدر يحط الباص دوت مين اللي ينطلق هو بنتايج انت كنت عشان تخلي بنتايج ينطلق بتجيبه من ورا خالص عشان يطلع يعمل السبرنت طب تعالى الشوط الثاني النقطه اللي اتغيرت فتوح دخل العمق اكتر لما الاهلي تراجع فبدا فتوح ياخد الحته بتاعه السنتر شويه وبدا بنتايج يزيد ازيد شويه وياخد جرأة شويه وحتى
2: عمل العرضيه بتاعه احمد شريف بالظبط اللي انقذها
4: شريف اللي هي النقطه دي شفت لما طلع هو باريحيه اكتر عمل لك كره خطيره كانت هتغير مسار الماتش كله هي دي النقطه اللي يعني انا شايفها كانت نقطه سلبيه مع السلبيات اللي موجوده هجوميا انت كنت محتاج بنتايج مع شيكو بند محتاج كذا سرعه عشان تجبر الاهلي يرجع من الضغط بتاعه لان انت ما عندكش اللعيبه اللي تعمل لك الباصات الكتير عندك على الجبهه الثانيه انت فقدت الجبهه اليمين خالص جابت شحاته وعمر جابر ليه شحاته مش اللعيب الرانر اللي هيجي
2: مظبوط
4: فشحاته في كذا كوره كان بيوقف عليها ويبدا يرجع الباص لتحت لما بنرجع
2: مبقاش يبقى عارف يتصرف بالكره ازاي
4: بالظبط كذا كره تطلع اوت علينا يعني الكره معانا ولعيبه الاهلي بتضغط علينا الكره بتطلع اوت مننا احنا فطبعا دي كانت المشكله الثانيه عندنا ان الجبهه اللي هناك حتى مفيش اثناء بقى الماتش كابتن معتمد ايه اللي المفروض يتغير ما كانش في التغييرات احنا استمرينا في الشوط الثاني تراجع الاهلي ساعد الزمالك انه يطلع يمسك كره شويه لكن التغييرات طبعا كان فيها مشاكل.
2: سؤالين سرعة قبل ما نروح لفاصل، بن جديدة ولا منصف بقرار يقود هجوم الأهلي في الفترة الجاية؟
3: والله انا شايف انه منصف بقرار طبعا هما الستايلين مختلفين
2: طبعا.
3: هي بس ممكن يكون الموضوع معتمد شوية على الفكرة. يعني انا هلعب بايه؟ انا عايز لاعب ثابت، لاعب هو اللي يبقى متواجد جوه ال 18، يبقى انا هختار بن جديدة. منصف بقرار بصراحة انا شايف ان هو لازم ياخد شوية يعني بشكل عام، لكن هو لاعب متحرك
2: ياخد شوية على حساب بن جديدة ولا يلعب جنب بن جديدة زي ما شفنا في اوائل المباراة.
3: والله انا شايف انه صعب يلعب جنب بن جديدة لان هو كان بيلعب جناح، ما كانش بيلعب مهاجم
2: معاك.
3: فهي دي الفكرة. فاما انت هتغير طريقة اللعب، وعلى فكرة انا جدا مع تغيير طريقة اللعب بشكل عام، يعني تغير طريقة لما تغير طريقة
2: بس لو مستغلق. هنختار ما بين الاثنين هيكون مين؟
3: ممكن الفترة اللي جاية انا شايف ان انا ممكن ندي البقرار بس اخدم الفكرة بتاعته لان هو متحرك. لو انت بقى بتدور على حد جوه منطقة الجزاء يبقى انت عندك بن جديدة، بس اطول شوية بن جديدة.
2: حافظ، الزمالك اتظلم تحكيميا في مباراة القمة؟
4: مش هقول اتظلم بشكل كامل، بعيدا عن نقط ضربات الجزاء او كده هي هتفضل قرارات جدلية، لكن بلغة الكورة كان في تحجيمات كتير في الماتش في فاولات.
2: طيب شايف يعني المطالبات بركلة جزاء ضد اشرف داري على شيكو بانزا، ضد
4: انا شايف يعني
2: مروان عطية على شيكو
4: ممكن
2: بانزا، شايف حاجة
4: داري
2: فيهم
4: ممكن
2: تحتسب ركلة جزاء،
4: ممكن يرجع للفار فيها بشكل كبير بتاعت اشرف داري بالخصوص. هي كانت ناحيتنا شوية في الاستاد، فاحنا شفنا الكرة شيكو بانزا وقف ازاي في النقطة ديت، واخد يعني هو كان بيحرج مع ضربة الجزاء في الحتة دي.
3: معلش مش هقدر ما اسيبك، مش مالوش علاقة بالانتماءات
2: معاك.
3: الكرة بتاعت اشرف داري مع
2: شيكو بانزا
3: الكرة ما فيهاش اي حاجة. بص على شيكو بانزا وضعه، مش بص على الكرة اصلا. هو عاوز يعطل اشرف داري، عايزك تبص يعني عايزك تبص على الشكل كده، هو ما بصش عليه، ما يعرفش هي فين، هو بس عاوز يعطله. هتقول لي ما هي مشابهة اللي بتاعت اشرف بن شرقي، صح كده، اللي كانت في البدايه اللي كانت حسبت للنادي الاهلي. اولا الموقف مختلف، بس خلينا اقول
2: في مروان عطيه مع شيكو بانز.
3: لا سيبك من دي، انا بتكلم على اشرف داري. في ناس قالت
2: اشرف
3: إنه
2: داري لا يعني
3: اشرف داري قالت لك لا اصل الزقه اللي لا بتاعت اشرف بن شرقي لما كانت للنادي الاهلي اتحسبت ليه؟ لانه الراجل طاير في الهواء فده زقه.
2: لا أوكي؟ انا كنت اقصد يا شريف ركله الجزاء اللي هي الناس بتتكلم عنها، يعني جمهور الزمالك بيتكلم عنها، هي كره مروان عطيه شيكو بانزا في الكره المرتده من كره
3: هو كان بيتكلم على اشرف داري، فانا حبيت ارد. الكره دي انا بقول لك الزقه دي حقيقيه، هي ركله جزاء ثواني. الحكم حسبها ايه؟ الكره لفت من بره. معلش بس عشان يبقى كلام واضح. ايوه ما استغربش، ارجع للكره، الحكم شاور انها لفت من بره. يا جماعه ارجعوا للكره تاني. الكره دي انا بقول لك دي زقه حقيقيه، فهي تستوجب ركله جزاء. شوف
2: يعني انت شايف ان هي كرة مروان عطية مع شيكو بانزا هي زقة، بس هي الكرة لفت من بره.
3: احنا لازم نحترم الناس. معلش مش سيبك من اهلي وزمالك والكلام ده كله، انا بتكلم في حاجة فلازم نفصصها زي ما انا قلت لك. لا دي زقة تستوجب ركلة جزاء، الكرة من بره هو حسبها انها عدت من بره بس.
2: لكن كرة اشرف داري وشيكو بانزا
3: طبيعية جدا، ده هو ما بصش عليها اصلا.
2: حافظ شايفها
3: عادي
2: لسه ركلة جزاء بعد رأي شريف؟
4: انا
3: شفتها في التلفزيون ولا لا؟
4: انا شفتها في التلفزيون بعد الماتش. انا بالنسبة لي هو وقف عشان ياخد الزقة، فقلت يرجع للزقة.
3: يا السلام عليه.
4: شفت
3: قال ايه؟ قال وقف عشان ياخد الزقة.
4: بالظبط هي النقطة.
3: مع انه على فكرة لو كان طلع عليها اخد ركلة جزاء.
2: يعني شايفها ركلة جزاء؟
4: انا حاسسها ركله جزاء. ما اقدرش احكم حكم كامل بيها ان هي ركله جزاء ولا لا، بس كنت اتمنى انه يرجع للفار فيها وياخد القرار بتاعه كاملا بانه يشوفها هو بنفسه.
2: والله انا مستمتع جدا ومستمتع اكتر كمان باحترام الضيوف لبعضهم يعني، واحترامهم كمان لانتمائهم يعني. لسه مكملين معاكم في الاستاد مع شريف يسري واحمد مسعد حافظ، وابعتوا لنا على 015-595-5006 كل الاسئله اللي عايزين تسالوها لضيوفنا. لينك جاي بقى يعني نسال شويه اسئله كده بقى فنيه في اللي جاي، اهلي زمالك، ويعني ما يخص كمان الكره المصريه. هنسال كمان عن منتخب مصر. لسه مكملين معاكم في الاستاد، خليكم معانا.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كل لنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. بالاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: facebook.com/nogoumfm.
1: انتم السماعة في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. نروح بقى المرة دي لحافظ، وعايز أسألك عن حاجة كده. جمهور الأهلي بيقول نظرية إن التشكيل الأساسي بالنسبة للأهلي لو قارنته بالزمالك كتشكيل أساسي إن ممكن لعيبة الزمالك تبقى أفضل فنية. هل الفكرة دي صح ولا الموضوع ما بيبصلوش كده؟
3: لا، هو مش بيتبصله كده، لأنها ممكن نتكلم على تفوقات نسبية.
2: أنت شايف إن الزمالك 11 ضد 11 من الزمالك فنيا
4: هو كان قاعد معانا ولا
3: نفس السؤال. هي بص هقول لك على نقطه. خلينا نقول ان في عناصر في الزمالك طبعا تخدم خطه الاهلي وتخدم التشكيله، اولهم بنتايج، محمد اسماعيل، محمد شحاته، في عناصر كويسه تقدر. الزمالك مشكلته هو عنصر الدكه، ما عندكش لعيب ينافس او يشيل من على الدكه. مشكله كمان عندك ان انت، يعني انا هروح بس الجزئيه سريعه في الحته دي، ان انت الموسم اللي فات اللي رجعك تاني تقف على رجليك كان اللعيبه الشباب، وهنقول بسبب ضغوط المنافسه والصعوبات وكده انت سحبت الجزء ده من الزمالك تماما وركنته تاني، ما رجعتش تحطهم في السيزون ده. احنا محتاجينهم، يعني انت امبارح بتخرج عبد الله السعيد وبتنزل محمد حمد اللي هو عامل بطوله شمال افريقيا بشكل كويس. عاوز اشوفه بقى الماتشات الجايه، انا مش فارق معايا خلاص خسرت الديربي، عاوز اشوفه اكتر الماتشات الجايه.
2: طب انت عايز تشوف لعيبه الزمالك الشباب واللعيبه اللي ما بتاخدش دقايق كتير، عشان انت مش عايز حاجه قوي من الموسم، ولا عايز تشوفهم عشان هم هيقدموا اضافه عن اللي بيلعبوا بشكل اساسي؟
3: انا هقول لك نقطه فيصل في الحوار ده. السيزون اللي فات كنا راجعين من بطولة أمم أفريقيا، خلاص الدنيا الزمالك هينزل، يعني هيبقى السادس أو السابع. ماتش كايزر تشيفز أنت كنت مضطر تلعب بلعيبة الشباب، سواء الباك اليمين أحمد خضير، محمد إبراهيم، الناس دي كلها كنت مضطر تلعب. الناس دي هي اللي رجعتك أصلا، تكسبت كايزر تشيفز في استاد هيئة قناة السويس مع الزخم الجمهور مع لعيبة شباب، بدأت ترجع بلعيبة الشباب، حطهم في

0: منافسه. هم لعيبه خلاص اخدين الادرينالين بتاع الزمالك. انت مش احنا خسرنا الديربي اهو باللعيبه الاساسيه؟ كان هيحصل ايه لو انت شلت اسماء وحطيت اسماء؟
1: هو عايز يقول لك انت خسرت الديربي بس انت ما خسرتش الدوري.
0: بالظبط
1: خسرت الدوري. هو عايز يقول لك
0: كده حلو ما خسرتش الدوري بس اللعيبه دي لعبت ماتشات في الدوري كانت مؤثره رجعتني. انا مش معنى كده بقول لك اركن اللعيبه اللي موجوده، اعمل عمليه المنافسه.
2: طيب فكر في السؤال ده لغايه لما ارجع لك يا حافظ. مين اللعيبه اللي انت محتاج تشوفهم بالاسماء في الفتره الجايه مع الزمالك؟ عايز اسالك على حاجه شريف، ودي اتقالت من لعيبه قدامى في الاهلي يعني عن جمهور الاهلي. يعني هم لاحظوا ان جمهور الاهلي يعني في السنين القليله اللي فاتت دي ان الجمهور بقى بيتاثر قوي بالنتائج، يعني فيما معناه يعني ان الجمهور خفيف ده يعني نعم
1: في قسوه،
2: في قسوه من الجمهور، وان الجمهور بقى بيتاثر بنتيجه ماتش على عكس الدي ان ايه بتاع جمهور الاهلي في السنين اللي فاتت. هل شايف الموضوع ده بيحصل في السنين اللي فاتت من جمهور الاهلي ولا شايفه ازاي؟
1: في تغير كبير جدا جدا، دي يعني اول مره اقولها. في تغير كبير وما كناش كده الحقيقه. في تغيرات كتير حصلت جمهور النادي الاهلي، لانه دايما يعني كنا لسه بنتكلم كان بيقول لي انه الاعلام الاهلاوي والله بقى في اعلام زملكاوي وبقى اعلام قوي كمان، انا بكلمك منتهى الامانه، لدرجه ان في صفحات موجوده على الفيسبوك، صفحات واخده تايتل وتلاقي محتواها هو خاص بنادي الزمالك خلاص. كتير قوي قوي. انا عايز اقول لك الظاهره دي بقى امبارح نزلت بوست وحد كذا حد علق عليا، بس انا عادي جدا يعني لا احنا شايفين انه مع عموت هيمشي اللي مش عارف ايه وبتاع والكلام ده، احنا عمرنا ما شفنا النادي الاهلي
2: بعد الفوز.
1: حتى بعد الفوز فدخلت على الـ بعضهم مش كلهم. انا عايز اقول لك ان في بعض الناس منهم زملكاويه ومعلق لي تعليقات كده، انا لفت بس نظري ايه كم الهجوم الضرب. ما بقولش كلهم لا، ده بعضه نسبه قليله، انا بوريك المشاركه بقت الموضوع بقى مختلف شويه، واحنا انا اسف بقينا خفاف شويه. انا بتكلم على الاهلي بقى خفيف شويه، يعني الجماهير بقى في تاثر، بقى في فعلا زي ما انت بتقول قسوه. يعني دلوقتي انا الراجل انا عارف ان انت من الموسم الماضي ان انت مستوي، بس كنا دايما كنا بنبقى احنا كده لينا درع وسيف كده، احنا الدرع والسيف. دلوقتي في حاجات عدنا بنسمح بيها ما كناش بنسمع عنها قبل كده. اوكي دي نقطه. النقطه الثانيه بقى التاثر بتاعنا. انت دلوقتي مكسر الدنيا، ما فيش حد بياخد كل حاجه، انت كسرت الدنيا وخدت كل حاجه مع كولر. وضع طبيعي بيكون في موسم تبقى واقع فيه، وده بيحصل، وده اصلا من قبل ما كولر يبقى موجود. برضو الموسم بتاع النادي الاهلي الاخير كان سيء جدا مع بيتسو موسيماني وبعدين سواريش والدنيا ما كانتش كويسه، وضع طبيعي يكون في انهيار، وانا واحد من الناس اللي بطلع برضو اصوت واكتر واحد انتقدت عموته واشدت بيه النهارده، والمباراه اللي جايه ممكن ننتقده عادي جدا.
2: بس وانت بتنتقده كنت شايف ان هو ياخد فرصته كامله ولا ان هو يرحل مع اي تعصر؟
1: ما هو مش هينفع كل شويه يرحل يعني. انت لو عملت
0: يعني
1: شيت المبدا ده لا طبعا لا كان شويه لسه الافكار والمنظومه هتاخد وقت. وهنا انت مش كل مره بتخسر، ما هو معلش ممكن يكون كل مره هو بيخسر في كل مباراه، عمال يخسر في بناط والكلام ده كله، فانا ساعتها هقول لك لا الموقف كده، انا لا مني مستفيد بتكتيك جوده تكتيكيه ولا مني مستفيد بقى لا دلوقتي، بس انا النتائج كويسه، انا عندي مشاكل تكتيكيه وفي الحلول، بس انا عندي بفوز على الزمالك، جايب نقاط كويسه في الدوري حتى الان، يعني بيراميدز دلوقتي فايز يعني مركز ثاني يعني، بس اقول لسه فاقصد اقول انه ما زالت الدنيا شويه، لازم شويه.
2: بتطالب ايه بقى شوية. يعني بتطالب جمهور الاهلي بايه في الفتره الجايه؟
1: والله ان احنا نهدى شويه صغيرين، بس نشوف ونراقب وما نبقاش خفاف. حته ما نبقاش خفاف دي انا بكررها كتير قوي، لانه مش مجرد ما يحصل يا نهار ابيض الغازيه لازم ترحل الراجل ده لازم مش لا يا جماعه واحده واحده نشوف شويه. عشان طب انت مشيته جبت واحد تاني، خلاص اللاعب ده اصبح من في قناعاته ان انا ما بشيلش الليله. مش عايز اقول حاجه بس عشان ما تزعلوش او بعض ما يزعلش يعني كزملكاويه او كده، انه الزمالك كان في فتره من الفترات كده اللاعب ما عندوش شعور بالمسؤوليه. انت مين اللي هيشيل الليله؟ عمه اللي واقف هناك ده اللي هو المدير الفني، خلاص مشيه. فهي دي المشكله. انا مش عايز اتحول للجزئيه دي كل شويه عمال الاهلي من امتى والاهلي غير 2 ولا 3 مدربين في موسم ما حصلتش. عندك مشكله مع عموته، على فكره عموته معروف طريقه لعبه من البدايه، هو ما هوش الراجل بتاع التيكي تاك، بس هو راجل صياد. انت يعني انت رايح جاي رايح لمين؟ انا كنت عامل حلقه احنا رايحين لمين عشان يبقى الكلام واضح. الراجل ده هيجيب لك بنط لك مش هيمتعك كوره.
2: تمام. طيب مسعد معتمد جمال يعمل ايه الفتره الجايه كطريقه لعب؟ وقول لي اسماء 1 2 3 عايز تشوف مين في تشكيله الزمالك الاساسيه في الفتره الجايه.
0: شوف انا شايف ان الفتره الجايه هي فتره ضغط كبيره جدا. انا كل اللي هطلب فيه من كابتن معتمد هو تجميع النقط وان احنا نعدي مباراه الجيش الرواندي نوصل لدور المجموعات باي شكل كان. يعني انا شايف ان انا ما عنديش فرصة ان انا اتأمر على الواقع. انا لازم اخد الواقع زي ما هو. الزمالك المختلف المرة دي عن السنين اللي فاتت ان الزمالك لما بيكون داخل بسكواد قليل او بان الجو العام بيقول ان الزمالك مش هيعمل موسم كويس،
2: مفيش توقعات كبيرة،
0: تمام، ان الزمالك بيروح واقع سريعا وبنخلص والدنيا بتخلص معنا من اول شهرين ثلاثة وتلاقي بقية الماتشات عادية. المرة دي انا شايف اجتهاد من اللعيبة. حتى في ماتش الديربي امبارح انا شايف اللعيبة بتلتحم بتحاول بتجيب اخرها. ممكن يبقى الوضع مش متكامل معاهم بس اللعيبة بتجيب اخرها. انا بس اكمل كده، خلي بالك احنا زي ما اتكلمنا وشريف اتكلم في كذا نقطة من النقط دي ان احنا خسرنا 3 ماتشات من اهل السيزون اللي فات في مسابقات سواء الدوري او السوبر وفضلنا متواجدين لحد نهاية الكونفدرالية واخر الدوري في المنافسة لحد ما كسبناه. فخسارة ماتش مش هي النهاية. انت مش محتاج، انا دايما بقول الدوري المصري مش محتاج افورة في التكتيك، مش محتاج افورة في كل ده. ماتشات كتير ممكن تتحسن بشكل بسيط. احنا ماتش ابوري اللي اسمده ما ابوير مسك كرة علينا وراح ولا هجمات، الدنيا ما كانتش احسن حاجة، تكسبت الماتش 3. تعالى ناقشني واحنا بنلعب مثلا في الدور النهائي من الدوري، انت فاكر اداء الزمالك في الماتش ده؟ مش هتفتكر. مش هتفتكر. ماتشات بتعدي، ده المطلوب.
2: طريقة اللعب افراد سريعا عشان عندي اسئله كتير.
0: طريقه اللعب 4-3-3 زي ما انت كنت بتلعب هترجع بيها طبيعي لان انت مش هتواجه خصوم زي الاهلي الا ان توصل بقى في دوري الابطال نبقى نشوف مصيرنا ايه. الاسماء اللي انا شايف ان محمود جاد محتاج ياخد فرصه اكتر، عداد دباغي لازم يبقى متواجد كمهاجم بشكل اكتر، ايشو لازم ياخد كلاعب جناح اكتر واكتر، شيكو بنزا محتاج ان انت تدخل معاه بدائل. انا شايف ان بنتايج لازم ياخد ادوار هجوميه اكتر سواء في وسط الملعب او قدامها، تقدر تستفيد ان انت بس تقوي العناصر بتاعتك.
2: طيب اسئله بقى سريعه واجوبه اسرع. لو اسالك يا شريف، ليه امام عاشور المنتخب مش شبه امام عاشور الاهلي لحد دلوقتي في الموسم؟
1: حلو، هو انت قلت لحد دلوقتي بمعنى انه لسه الراجل كان مع المنتخب مكسر الدنيا. على فكره امام مع المنتخب مع كابتن حسام قبل كاس العالم ما كانش، يعني هو اصلا ما كانش بيلعب كتير يعني
2: تعلق بشكل كبير
1: واتصاب وحاجات زي كده. في كاس العالم بقى هو كانت الكريزه. لسه الراجل راجع من اصابه، كان بقاله فتره ما بيلعبش مش عارف ايه، فلسه داخل شويه. امبارح بالنسبه لي كان غريب قوي لانه مش من اللعيبه اللي مثلا يعني ممكن تحط على زيزو ضغط مثلا يعني فهيسكت، عارف انت، هيتحمل. امام يشعشع في الضغط، هو مفيش حد عمل له حاجه يعني، ربما يكون الجماهير وجهت لزيزو وكان مقبول عادي يعني اما يتقال حاجه بس ما قالش حاجه مثلا في اهل البيت او كلامنا الموضوع تبقى مصيبه يعني. امام عشان ما حدش يكلمه حاجه بس هو بيعيش في الاجواء،
2: بيتغذى على الضغط،
1: بيحب في ناس بتروح. ابراهيم سعيد فاكر ابراهيم سعيد كان حاجه يتجنن كده لما في ضغط عليه بشكل كبير تلاقيه لا يشعشع ويلعلع وكده.
2: فانت شايف ان امام لسه بدري، لسه ما خدش مع فرقه الاهلي ولسه ما انسجمش بعد عودته تحت قياده الحسين عموتة. لو اسالك عبد الله السعيد، خلاص عبد الله السعيد ما بقاش يقدم الاضافه اللي بيقدمها لعيب بحجم وتاريخ عبد الله السعيد ومحتاج ان هو ما ياخدش ادوار اساسيه في الفتره الجايه؟
0: بالعكس، انا شايف ان في ظلم على عبد الله في النقطه ديت. طبيعي في وقت الخساره عبد الله كاسم كبير هيشيل الموضوع. المشكله كلها في انت بتطلب ايه من عبد الله. عبد الله امبارح عمل كميه سبرنتات في الملعب، هو رايح جاي، هو بيعمل لك كل حاجه، تمام. الادوات المساعده حواليه في لعيبه كانت بتبقى مفيش، مش بتقدم معاه الضغط اللي كان موجود. عبد الله دوره ونجاحه الاساسي مع الزمالك هو اللي جوميز قدم بيه عبد الله مع الزمالك، ان هو يكون جنب لعيب الستة، هو اللعيب اللي يحرك الملعب، مش هو اللي يستقبل الكره الثانيه ولا هو يكون قريب من كل ده. هي دي قوه عبد الله. عشان مساله اللياقه ومساله كده، وعلى الرغم من كده لو جينا نشوف معدلات الجري وكل ده هتلاقي عبد الله اهم لعيب في الزمالك بيعمل الدور دوت.
2: لو اسالك عن زيزو، هل بدا يقدم زيزو الاضافه اللي مستنيها جمهور الاهلي بلعيب وصفقه بحجم زيزو، ولا شايف الموضوع ازاي؟
1: لا لسه شويه لسه، بس تحديدا الناس يعني يمكن هجمته على امبارح زيزو. خلينا اقول في الشوط الاول تحديدا، يعني انت في الشوط الاول كان ممكن تغيره مع وضع طبيعي. امام ما جاش خالص، زيزو عمل شوط. الشوط الاول احنا لسه بنتكلم على فرصتين في بدايه الكلام لزيزو، واحده الكورنر اللي كان على امام، والكره اللي لعبها البنجي دي، ده 2 اسيست بهدفين كنت انت هتطلع تديله 9 من 10 وتسقف له صح ولا لا؟ فهو في الشوط الثاني الدنيا ما كانتش افضل حاجه، لكن هل هو قدم مع النادي الاهلي المرجو منه؟ لا،
2: بدا حاجة في الطريق ده.
1: يعني الخطوات مش سريعه، محتاجين يكون اسرع.
2: طيب لو اسالك حافظ عن يعني حسام الزناتي المدير الرياضي بالنسبه للزمالك، والدور ده هل كان مؤثر وقت جون ادوارد في الفوز بالدوري الموسم اللي فات؟ وايه اللي ممكن يقدمه حسام الزناتي اللي خلاص يعني تقريبا يعني هيتم الاعلان بشكل رسمي عنه خلال الساعات الجايه مع الزمالك، ايه اللي ممكن يضيفه الفتره الجايه؟
0: عارف ايه اللي نجح جون ادوارد؟ ان الزمالك عمره ما كان الرجل الواحد غير في فتره مجلس مرتضى منصور، باخطائها بايجابياتها بسلبياتها هنحطها على جنب، جون ادوارد نجح ان الفرقه كلها بتتكلم مع شخص واحد، شخص واحد هو اللي بيلم، هو اللي بيوعد، هو اللي بيتناقش، هو اللي واقف للعيبة، هو اللي بيحل مشاكل، هو اللي متصدر في كل ده. فده أهمية منصب المدير الرياضي في الزمالك بعيدا عن أي إداريات تانية. يعني مش هنتكلم في إداريات ولا توفير مستحقات ولا الكلام ده كله، حط كله على جنب. الفكرة كلها إنك تلاقي شخص واحد بس، بدل ما تلاقي 5-6 بيكلموك، ده يوعد، ده يقول، ده بيحب ده، ده بيكره ده، ده بيعمل ده، هي الرجل الأوحد اللي يقدر يقود المسيرة وتقدر تحاسبه في نهاية الموسم.
2: حسام الزناتي ممكن يكون الرجل الأوحد ده؟
0: يقدر يكون الرجل الأوحد، رجل منظم، رجل فاهم، جاي بتجارب من برة. أنا شايفه ما يختلفش كتير عن جون إدوارد. الفارق اللي ممكن يكون صعب شوية إن جون إدوارد بلغة الكورة رجل حواري وفاهم الكبيرة وصغيرة. طبيعة نادي الزمالك مش سهل إن أي حد يعرف يتأقلم على الضغوط اللي فيها.
2: شريف، سؤالي الأخير هو التدوير في مركز حراسة المرمى ما بين مصطفى شوبير والشناوي، هل شايف ده في مصلحة الأهلي ولا يتم تثبيت واحد بس من الاثنين سواء شوبير أو الشناوي؟
1: أنا في عرفي أنا ما بحبش قصة التدوير
2: حتى على بطولات مختلفة.
1: ممكن يعني لو أنت هتقول لي الكاس أقول لك وارد، بس برضو الكونفدرالية هي
2: ليها
1: مباريات وفيها مباريات. بعيدا عن الشناوي او شوبير انا ما بتكلمش في مين اللي يقف، انا جوايا انا او انا لو انا مدير فني انا مش بحب الموضوع ده، غير زي ما قلت لك موضوع الكاس بس ليس الا. اعتقد ان شوبير لا هيكمل، ان شوبير يعني ثلاث مباريات زي ما كانوا بيعملوا هيبقى ثلاث مباريات، او انا سمعت تقريبا موضوع الكونفدراليه ده
2: الشناوي ممكن يلعب في الكونفدراليه يعني وشوبير في الدوري. هل انت مع الراي ده؟
1: انا ما مش مع الراي ده. لا،
2: شايف يتم تثبيت حارس واحد
1: حارس
2: واحد، وشايف الحارس الواحد يكون مين؟
1: يكون دلوقتي المفروض ان هو شوبير.
2: شوبير
1: شوبير.
2: حافظ، مين بطل الدوري الموسم ده؟
0: لا يعني صعب انك تحدد.
2: بعيدا عن
0: امنياتي طبعا الزمالك بالاداء، يعني احنا اتفقنا ان الاهلي لسه مستوى متذبذب وفيه كلام كتير، الزمالك عنده مشاكل، فالطبيعي ان بيراميدز هو الاكثر ثباتا يعني، لكن المنافسه بتختلف في لحظه.
2: شريف، نص دقيقه كده، الاهلي محتاج صفقات في يناير؟
1: الاهلي محتاج طبعا محتاج في قلب الدفاع طبعا. يا نهار ابيض، ده يعني ده مهم جدا.
2: شايف حسام عبد المجيد ممكن يحل مشاكل الاهلي الدفاعيه؟
1: ممكن في بس في طريقه لحسام عبد المجيد عشان بس تتخلص من جزئيه البطء بعض الشيء، فبس هو لاعب جيد يعني الحقيقه.
2: شريف، انا بشكرك واستمتعت جدا.
1: مين اللي هياخد الدوري؟
2: مين اللي هياخد الدوري؟ انا قلت اسالك على الصفقات عشان حافظ السؤال ده واسال حافظ
1: بيراميدز. رغم قوه بيراميدز المنافسه هتبقى صعبه جدا للرمق الاخير ان شاء الله الاهلي.
2: بعيدا عن انتمائها،
1: عيب عليك. لا والله ازعل منك ابدا. ابدا لسه
2: اكيد انا متاكد من كده. شريف، شرفت ونورت، انا استمتعت جدا بوجودك.
1: شرف لي هوبا والله.
2: احمد مسعد حافظ، يعني انا استمتعت جدا بوجودك معايا وبجد شرفتنا ونورت.
0: انا اللي اتشرف يا هوبا، وتشرفت طبعا موجود مع في الحلقه معاكم.
2: دي كانت حلقتنا النهارده من في الاستاد، كان معانا شريف يسري واحمد مسعد حافظ، اللي استمتعت جدا جدا بوجودهم معانا. وزي ما انتوا سمعتوا في حلقتنا النهارده كانت بعيده كل البعد عن اي حاجه فيها بلبله او جدل، احنا كنا بنتكلم كوره بشكل مباشر جدا. كل التوفيق بالنسبه للاهلي والزمالك ومنتخب مصر والكره المصريه بشكل عام. قبل ما نسيبكم عايز اقول لكم خلاص ان يعني في الدقائق الاخيره من مباراه بيراميدز وسيراميكا كليوباترا، وبيراميدز متفوق بنتيجة كبيرة جدا 4-1 بعد ما كان متأخر بهدف. نشوفكم الأسبوع الجاي على ألف خير. سلام.

0: مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: وشوطه من بعيد حلوه جوه الجول. جول جول جميل جدا.

وخطره، اوبا!

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فين؟ شغالين نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكه.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي

0: حبايب قلبي انا توليت ومستنيكم يوم 16/10 في المنارة القاهرة. متحمس جدا اشوفكم ان شاء الله.
1: التذاكر متاحة من خلال تيكتس مارشي نجوم افام الراعي الاذاعي الرسمي.

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: وليه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة؟
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سمعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها إن براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية عايريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم.

0: صباحك
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيف

0: التفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفة.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

0: تقدر تنزل أبليكيشن نجوم أف أم من على أب ستور أو جوجل بلاي
1: عن طريق الإنترنت.
2: نجوم أف أم على كيفك.
3: ألو
4: ألو يا قلبي.
3: أيوه
4: هاتي نفس طلبي.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها جه قرار الثلاث كروت الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريق تقييم تحديد تصنيف
1: عرق فهم.
0: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت وانت قيم وصنف بقى براحتك. اصل هي في الاخر لعبة الثلاث
3: كروت مع ملك شديد كل يوم اربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا. مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده؟
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات. بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام نجوم اف ام تي في نايل اف ام اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف أن التفاهم ممكن، وأن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة، أبوها جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

الخطره

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بين وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها وإحنا سايقين، الحاجات اللي إحنا اتربينا عليها، أصول السواقة الصح، أخلاق وأدب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: تربو مع تامر بشير كل يوم أربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
3: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: محطة اسمها ايه؟
3: نجوم اف ام تي في.
5: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
2: انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.